0: Diwan FM.
1: Les musiques vivantes sur Diwan FM.
2: عبد المجدك على Diwan FM.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي. تبع الموسيقى على Diwan FM.
2: عبد المجدك على Diwan FM.

0: عبد الموجدك على دي ان اف عبد الموجدك على دي ان اف
1: دي ان اف صوتكم
0: عبد الموجدك على دي ان اف
1: Musique non-stop sur Diwan FM.
2: Diwan FM.

Thank you.

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

0: شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام ديوان اف ام
0: ديوان اف ام صوتكم

0: تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام ديوان اف ام
0: ديوان اف ام صوتكم

0: صوتكم
1: عبد المشتك على دي ان اف ام عبد المشتك على دي ان اف ام.

0: بوبليسيتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.

0: الجمال.
1: Publicité.
2: مع متزرو ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوان دو فونت متزرو اي سور متزروميلانو.com. متزرو ميلانو العلامه الاولى في تونس.
3: من غير مقدمات اش عنده ليكم هديه تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشه. اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطه. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ولا في السيت hA.com.tn. اش توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: Publicité.
4: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجه اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع لي سيرفيس دو مونوبري. جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
1: Publicité.
3: من غير مقدمات اش عنده ليكم هديه تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشه. اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطه. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ولا في السيت hA.com.tn. اش توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينغو
0: سافرناش بلوش
2: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
3: اريدو طور عالمك
4: بليسيتي
5: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
5: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
6: عندك أورانج
7: بوف كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بوفر نكلمك نتاع أريدو
8: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع أريدو وقعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
9: أكتيف سيفك
2: سيف سني أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الإنترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
3: أريدو طور عالمك

0: سيتي
1: قمنيش خرجنيش مشينيش شارجينيش بلفينيش ربحنيش
2: بينغو
1: سفرنيش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع أريدو شارجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
4: أريدو طور عالمك

0: بوبليسيتي بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفك هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيف سيفك
3: سيف سنيب اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك.
0: بوبليسيتي
5: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
6: بينغو
5: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش. مع جيم فولا نتاع اوريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اوريدو، والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
4: اوريدو طور عالمك.
0: بوبليسيتي
7: يلا جو سيف سني حافلة كادوات
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين.
7: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كادوات ملا يلا جو
8: عندك أورانج.
9: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدييه vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
10: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
11: من غير مقدمات اش ا عنده ليكم هديه تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشه. اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطه من ملتقانا في لي ماغازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود لا مود بور توس.
12: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفك هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيف سيفك
3: سيف سنيب اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك.

0: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينغو
0: سافرناش بلوش
2: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على مي اريدو والا كليكي على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس العب وربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
3: اريدو طور عالمك
4: Publicité.
5: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع اريدو
6: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع اريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
7: اكتيف سيفك
2: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
8: يلا جو
9: سيف سني حافلة كدويت
10: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيو انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
9: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
10: عندك أورانج
4: Publicité.
11: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في اللي ماجزا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn إكزيست You can't resist
4: Publicité.
12: من غير مقدمات أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطة ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn أشقى توس بور لامود لامود بور توس
4: Publicité.
0: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينغو
0: سافرناش بلوش
2: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على مي اريدو والا كليكي على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس العب وربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
3: اريدو طور عالمك
4: Publicité.
13: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت متزارو اي سور متزاروميلانو.com متزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس
5: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع اريدو
6: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع اريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
7: اكتيفي سيفك
2: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيو جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: Publicité.
11: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تتمتع بديسولت يوصلوا حتى ل 50% في لي ماغازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. exist, you can't resist.
0: قمنيش خرجنيش مشينيش شارجينيش بلفينيش ربحنيش
1: بينجو
0: سفرنيش بلوش
2: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
3: اريدو طور عالمك
12: من غير مقدمات أشقة عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطة ملا ملتقانا في المجازان أشقة ولا في السيت أشقة.com.tn أشقة توس بور لا مود لا مود بور توس
13: Musique
4: non-stop sur Diwan FM.

0: Simone FM, Soudcamp. Publicité.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيف سيفك
4: سيف سنيك، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك.

0: Diwan FM.
1: Diwan FM صوتكو.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
0: Diwan FM Summer Music.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على كده 90.5 نون ستوب سور Diwan FM.

Classic mal Musica. Diwan FM. Musique non-stop sur Diwan FM.

0: publicité.
1: مع متزرو ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente متزرو et sur متزروميلانو.com متزرو ميلانو العلامه الاولى في تونس.
2: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

بشرب. صاحبي كلمني وقال لي انزل لي رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: انا كده بشرب
1: بيبليسيتي اف ام.
2: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت، امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. exist, you can't resist.
1: Non-stop sur D1 FM. D1 FM.

بشرب. صاحبي كلمني وقال لي انزل لي رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: كده بشرب.
1: ديوان اف ام. ديوان اف ام. ديوان اف ام. صوتكم. ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: القيروان القيروان بيجا السريانة ديوان فام ديما معاك على 103.2.
1: اسمع أغنيتي جديدة ومعاك على الديوان فام.

0: على ديوان اف ام. الصيف احلى. ديوان اف ام تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
1: صعب صعب صعب.

تفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغني تفس مليح وش نعمل بالقديم فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق درف زون في الظهف قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك وش تكسيح وتعطي قيمة للي تحبهم بعد ولا دايرين بيك ما تنرفزش كترانا طايرين بيك ميريتي تير ما تستناش شكون يخليك اونتر طون تكربس فرقع تخميمك في دل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باس كي تبدا تدانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساس يوريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس

0: على ديوان FM. الصيف أحلى. Publicité.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
0: على ديونا فيه تفرشك مع الموسيقى.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز السابعة ديوان اف ام صباح الخير. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق غدا الاثنين بشكل متزامن في كل ولايات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. ويشارك في هذه التظاهرة التي تنظمها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. وتشمل التظاهر التي تستهدف النساء والفتيات بكل الجهات تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. وتهدف هذه المبادرة التي تلتئم بمناسبة الاحتفاء بعيد الوطني أو بالعيد الوطني للمرأة التونسية إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث وتطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة وفق بلاغ صادر عن وزارة الأسرة. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يفيد بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%. واعتبر أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. وأضاف الشريف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه يستوجب أولا معالجة أسباب الجنوح إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مشيرا إلى أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، فيجد الطفل نفسه لدى خروجه من هذه المراكز دون قيمة تكوينية تذكر، ولا يستطيع أن يستثمر فيما تعلمه طيلة قضائه فترة العقوبة. على صعيد دولي، مسؤولون كنديون يعلنون حالة الطوارئ بعد أن أجبر حريق غابات سريع الانتشار أكثر من 20,000 شخص على إخلاء منازلهم ليلا في مقاطعة بريتش كولومبيا الغربية. إيران تضع 6 شروط أمام الولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، أبرزها إنهاء العمليات العسكرية ورفع العقوبات والحصار وسحب القوات الأمريكية من محيطها ودفع تعويضات عن أضرار الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. فيما قالت واشنطن إن طهران تعهدت بعدم فرض رسوم على السفن والسماح بتدفق النفط عبر المضيق وسط مفاوضات تجري بوساطة من سلطنة عمان بشأن ترتيب الملاحة. وزير الخارجية التركي يعلن أن بلاده طالبت روسيا وأوكرانيا بتعليق الهجمات التي تستهدف سفن تجارية في البحر الأسود. وقال الوزير التركي أن النزاع اتسع ليطال البحر الأسود بكامله، في البداية كانوا يستهدفون الموانئ والسفن العسكرية والآن يهاجمون كل السفن التجارية دون تمييز، لافتا إلى أن السفن التي هي على ملك أتراك أو ترفع العلم التركي مستهدفة أيضا. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع جيهان السليني في ويكاند على الكيف.

0: جنة الويكند مع ويكند على الكيف.
1: ويكند على الكيف، صباح الخير، صباح النور لتوينسا الكل. مرحبا بكم الناس اللي تسمع فينا على امواج اذاعه ديوان اف ام، تسمعونا زادة على مختلف لي فريكونس نتاعنا وعلى الشان اليوتيوب والصفحه الفيسبوك. نحب نقول لكم صباح الخير للناس الكل، صباح الخير للناس اللي في الثنيه، صباح الخير للناس اللي مازلت كيف قامت وحلت عينيها. احنا بنشرفكم كل صبحيه سبت وحد على امتداد الشهر اوت في 2026. الصيفيه هذه في موعد يبدا 7 تصبح يوفى نص النهار، فيه مختلف الفقرات، فيه مقترحات البحورات للأنشطة الثقافية للمهرجانات والمواعيد الثقافية، وفيه زادة كلام على الكتب والسينما وحتى مواكبة لأبرز الأحداث في بلادنا وحتى الأحداث العالمية. فريق كامل معكم اليوم، معكم جيهان السليني في الميكرو برانسيبال، معكم عزيز العوني في قمرة القيادة والإخراج، وإيمان الشابي في الإخراج الرقمي. معنا زادة شيماء الهمامي بعد شوية تحكينا على برنامج مشت المواعيد الثقافية في الأجندة كولتوريل. برشا ثقافة اللي مش نقترح عليكم، مش نقترح عليكم زادة تبحيرات مزيانين، ومن بين الحاجات اللي نحب ياسر أنه نركز عليهم في الويكاند هو الموسيقى. دونك السيد المخرج اقترح علي مش دارومي نبدأ معها، أنا موافقة.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام

0: هنا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: تبليسيتي.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.

صبر الباعي جينا الهواء. هذي المقترح اللي يجيكم من عند ديوان فيم اليوم الصباح. احنا مواصلين معكم حتى النص النهار في ويكند على الكيف باش نقترح عليكم فقراتنا اللي بديتوا تعودوا بيهم. فما مقترحات ثقافية نعملوا طلع من بعد شوية على شطوط بلادنا, ونعملوا طلع زادة على الأخبار الوطنية والعالمية. أما خلي أول حاجة نبدأ بها نعملوا طلع ساعة على تعليقاتكم على الشين يوتيوب. مرسي الناس كل ديجا قاعدين يطبقوا فينا مصبح بكري وكل. نسلم على حبيب, على صالح, على جاد, على إلياس, على العديد من الكل الناس كل الحقيقة اللي تسمع فينا وتتابع فينا. نحب نمشي وتوا نعمل الطلة أول حاجة على وضعية الطقس في البوميتيو. ميتيو في طقس اليوم نحكي على سحب عامة قليلة تتكثف تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية للوسط ومحليا الجنوب, مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة, ومن بعد تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل. البحر متموج في خليج الحمامات وقليل الاضطراب في بقية السواحل. بالنسبة للحرارة فهي في استقرار وتتراوح الدرجات القصوى ما بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات, وما بين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. ردوا بالكم شوية من الطقس, غطيوا روسكم, البسوا حاجة فوق روسكم, وردوا بالكم زيدا في البحر واختاروا زيدا وين تعوموا. احنا نكملوا معاكم بعد شوية بمختلف فقراتنا, ما خلينا توا نوصلوا بالموزيكا حتى الأخبار الثمانية.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: تسمعوا ديوان اف ام في نادي الاولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان اف ام
0: صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز والثامنة. ديوان فام صباح الخير. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد بأن الفرق الفنية التابعة لها أنجزت أكثر من 18,000 عملية تدخل إعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 من جويليا المنقذية. وأشارت ستاغ إلى أن تلك الفترة تزامنت مع موجة حر شديدة أدت إلى ارتفاع الطلب على الطاقة في البلاد لغرض التكييف كامل اليوم، وهو ما دفعها لقطع الكهرباء بصفة دورية لتخفيف الأحمال حفاظا على الشبكة. وقالت أن الحجم القياسي من التدخلات يأتي في ظل أزمة مناخية حادة واستهلاك قياسي للطاقة الكهربائية ناتج عن موجات الحر الشديدة، والتي اتسمت بالارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة التي شهدتها البلاد. عدد السياح الوافدين إلى تونس بلغ نحو 5,928,000 سائح إلى غاية 31 من جويليا المنقذي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، وفق ما أكدته المكلفة بالأعلام بوزارة السياحة أنس بن غربال خلال تدخلها أمس في برنامج هنا تونس، والتي أكدت تطور عدد من الأسواق من بينها السوق الكندية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 10.2%.
3: السنة الفارطة كنا حققنا رقم قياسي والسنين إن شاء الله ماشيين في نفس المساق. تم تحقيق يعني 5,928,000 سائح إلى غاية 31 جويليا بزيادة 2.6%. يعني أبرز الأسواق هي يعني عنا السوق الأوروبية، أسواق الجوار، السوق الكندية اللي هي ارتفعت بنسبة 10.2%. كذلك الحاجة الإيجابية هي على مستوى تعزيز الربط الجوي، عن الرحلات الجوية الوافدة من السوق الروسية ضعفت من 6 رحلات في الأسبوع إلى 13 رحلة، هذا اللي خلى يعني السوق هذه ترتفع بنسبة 20%. كذلك عنا عودة السوق البيلاروسية بخط مباشر، هي الكل جيت ثمرة عمل مشترك.
2: الشركة التونسية للملاحة نفت في بلاغ أصدرته يوم أمس ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص إلغاء سفرات للشركة دون إعلام مسبق للمسافرين جراء إضراب قام به الأعوان البحريون يوم الجمعة المنقذي، واعتبرت ذلك من قبيل المغالطات. والناقلة الوطنية تؤكد أنها لم تقم بإلغاء أي سفرة حتى تتخذ إجراء يقتضي منها إعلام مسافرها مسبقا، وبينت أن ما حدث هو تأخير انطلاق سفرتين على متن سفينتين طنيط وقرطاج على إثر وقفة احتجاجية لمدة ساعة نفذها الأعوان البحريون على خلفية مطالب اجتماعية. المستشفى الجامعي سهلول بولاية سوسة يؤمن أكثر من 500,000 عيادة وما يزيد عن 16,000 عملية جراحية سنويا، فيما يستقبل مرضى وافدين من أكثر من 14 جهة من مختلف أنحاء البلاد وفق معطيات نشرها المستشفى. وكشف المستشفى في بلاغ أنه يواصل تنفيذ رؤية استراتيجية تقوم على تطوير بنيته التحتية وتجديد تجهيزاته وتحسين مسارات التكفل بالمرضى والاستثمار في موارده البشرية بما يمكن من تعزيز قدرته على الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمرضى ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الصهيوني يواصل اليوم الأحد إطلاق النار والقصف المدفعي ونسف المنازل، إلى جانب استهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 153 طائرة مسيرة أوكرانية ليلة البارحة في هجمات استهدفت مناطق عدة داخل الأراضي الروسية. بخصوص حالة الطقس لهذا اليوم، يكون عامة قليل السحب ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الجنوب مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار، والرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل والبحر متموج بخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة في استقرار حيث تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتوصل في أخبار الرياضة مع محمد أمين خنوش.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5،
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
4: احنا معاكم جنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم،
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
1: ديوان
4: افام،
1: صوتكم
0: ديوان افام. فلاش سبور،
5: صباح النور، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية من آخر أخبار المركز، واتفاق رسمي بين الفريق والمدافع إسماعيل سيمبارا 28 سنة على توقيع عقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق الملعب المالي. سيمبارا منتظر وصوله باليوم أو غدوة إلى تونس من أجل إجراء الفحص الطبي، وبعدها بيكون الإمضاء الرسمي كما قلنا لمدة 3 مواسم. هذا يعتبر ثاني انتداب من فريق الملعب المالي بعد المهاجم الكاميروني تاديو سنكانك. مع الميركاتو، في الترجي الرياضي التونسي اللي كان اعلن البارح رسميا على تعاقده مع متوسط الميدان الدولي البيروفي خيسوس كاستيو قادما من فريق يونيفرسيتاتا دي ديبورتس بقيمه 900,000 دولار تقريبا، نحكيو على 2.6 مليون دينار. كاستيو امضى رسميا لمده 3 مواسم. كيف في الترجي مفاوضات متقدمه مع فريق نفتشي باكو لضرب الجاني من اجل انتداب الجناح ومتوسط الميدان الهجومي المغربي الفرنسي عماد فرج اللي بيكون الخطه البديله في صوره ما فشلت صفقه لوكاس كوستا ريبيرو. نادي الاتحاد الليبي مازال على نفس المطالب تقريبا، نادي الاتحاد طلب 1.5 مليون دولار لكن خذها ريبيرو وقت ما صحح العقد معهم جاك ديرا، وكذلك لاعب المنتخب الوطني التونسي للكره الطائره خالد سليمان. النجم الساحلي يوم امس اغلق زوز ملفات جديده، نحكيو على النزاع زياد بوغطاس بقيمه 23,000 دينار، وكذلك معهم عبد الرزاق بوزره بقيمه 90,000 دينار. الملف الاخير قبل استخراج رخصه المشاركه في البطوله هو ملف محمد امين بن عبر بقيمه 400,000 دينار تقريبا. الملف هذا سيغلق اليوم بعد الاطوال، وخاصه جمهور الاطوال يكونوا ساهموا بشكل كبير في بقاء الفريق ضمن انديه الرابطه الاولى وضمان المشاركه في المسابقات المحليه. بالمقابلات الودية، وأمس لعبوا زوز مقابلات مستقبل مرسى، ربح الترجي هدفين مقابل هدف، ونادي الإفريقي فاز أمام الاتحاد القرطاجي 5 أهداف مقابل 0. في البرنامج اليوم مباراة ودية وحيدة بداية من الساعة 5 في ملعب الطيب المهيري بصفاقس نادي صفاقسي في مواجهة أمام نادي سان بيدرو الإيفوري. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام، ونتخليكم مع برنامج ويكند الكيف.
1: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا ديوان اف ام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. ديوان اف ام.

0: كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف معكم السبعة متاع الصباح حتى النص النهار سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية. المقترح هو أنه نحاول نتبع معكم الأخبار، نقترح عليكم برشا موزيكا ونعطيكم مقترحات للويكند أو نهاية عطلة الأسبوع. توجه وقايت نعملوا طلع على الأخبار الوطنية في ريفيو إكسبريس. في ريفيو إكسبريس نعمل دورة صغيرة على بعض الأخبار في علاقة بتونس، وين نلقاو جمعية الدفاع عن حقوق الطفل. يتحدث رئيسها على رقم الحقيقة يتسمى نوعا ما مفزع شوية وقت اللي يحكي عليها أنه نسبة العود لدى الأطفال الجانحين تتجاوز 30%. هذا اللي أفاد به رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف، وقال اللي نسبة العود عند الأطفال الجانحين في مراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، واعتبر اللي الطفل الجانح يقعد ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. وأضاف زادة أنه هو يستوجب أولا معالجة أسباب الجنوح إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، في إشارة إلى أنه البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، فيلقى الطفل نفسه لدى خروجه من مركز الإصلاح من غير قيمة تكوينية تذكر، ولا يستطيع أنه يستمر في الشيء اللي تعلمه طيلة الفترة متاع العقوبة اللي عداها في المراكز هذية. اعتبر زادة معز الشريف أنه الدولة التونسية مش قاعدة توفر سوفيزامون مشاريع لأطفالها في ظل غياب الرؤية الاستراتيجية والأهداف، ودعا للتخطيط وصيانة الاستراتيجيات الكفيلة بمعرفة ماهية الأهداف والغاية زادة من التعليم وماهية المهارات زادة المستوجبة والمواد، معناها المهارات اللي المستوجب تعلمها للطفل هذية داخل مراكز الإصلاح، باش في محاولة لأنه نسبة العود تنقص أقل على الأقل من 30% حسب الرقم اللي أعطاه. مش نحكي وزادة في جولتنا الإخبارية على النقل، على خاطر شركة نقل تونس هبطت بلاغ. الحقيقة هو مش أول مرة يصير الكلام فيه، الحديث على إلقاء الفضلات في محطة الكرم. تقول الشركة يعرقل الأشغال في بقية المحطات، وين أوضحت شركة نقل تونس في بلاغ لها اللي تنشر البارح السبت أنه تكرار ظاهرة إلقاء الفضلات المنزلية والنفايات في المحطات وعلى حرمة السكة يشتت مجهودة الشركة ويعرقل تنفيذ البرنامج الخاص بالخط متاع التجام، وبالتالي تقدم الأشغال في بقية المحطات على غرار تونس البحرية وحنبعل وقرطاج وأميلكار. وأشارت زادة الشركة إلى أنه في إطار تنفيذ برنامجها البيئي حطت شركة نقل تونس موردها البشرية واللوجستية من أجل مواصلة تنفيذ برنامج العناية بالبيئة ومحطاتها، وخصوصا تدخلاتها على مستوى الخط الحديدي للضاحية الشمالية تونس حلق الواد. هو مش أول مرة يصير الحديث عليه، ويظهر للكلنا يلزم نعمل الملاحظة لبعضنا أنه بعض السلوكيات لا تليق بالمستوى التحضر متاع التوينسة، على خاطر إلقاء الفضلات يلزم يكون عنده البلاصة المخصص لها، وما يجيش أنه يكون موجود في سكة متاع التران للناس الكل تستعمله ويعطل دجال الأشغال ويعطل مصالح المواطنين. نحاولوا نسيسوا بعضنا ونحاولوا زادا نحسنوا من سلوكنا الناس الكل. باش نكمل مع الماء، ما نعرفش كان قاعدين تشوفوا في بعض الملاحظات او التشكيات. ان توكا منظمه الدفاع عن المستهلك تقول بلغتنا التشكيات بشان الترفيع في اسعار المياه المعلبه، وان اكدت ثريا التباسي نائب رئيس منظمه الدفاع عن المستهلك اللي المنظمه تلقات عديد التشكيات من قبل المواطنين بخصوص نقص توفر المياه المعلبه في الاسواق مقابل زادة ارتفاع اسعارها. يعني ساعات ما تلقاش الماء، وحتى كي تلقاه تلقى سومه اعلى من السوم المعروف. استنكرت المنظمة استغلال المضاربين والمحتكرين للأزمة هذه، ودعات ثريا التباسي المواطنين إلى اقتناء المياه المعلبة من نقاط المنظمة والقانونية والتثبت من الأسعار والاتصال بمنظمة الدفاع عن المستهلك أو مصالح المراقبة الاقتصادية لإشعارهم في صورة أنه تم الترفيع في الأسعار. وأكدت في نفس الوقت أنه بش يتم تجاوز إشكال نقص توفر المياه المعلبة قريبا، في إشارة إلى أنه رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح كان نفي في تصريح سابق إلى أن أسعار المياه المعلبة قد ارتفعت بعد الانتاج. وصارت المشكلة مع حكاية قصان الضوء، فبعض شركات تعليب المياه صار لها ديبان في التجهيزات ولا في الماكينات اللي تخدم في المعامل هذية، من غادي صار النقص. ولكن في كل مرة كل الجهات تأكد على أنه سوم الماء، سوم دبوسة الماء راهو ما تبدلش، هذك هو. ولكن نوسع بالنا شوية في علاقة بتوفر الكميات، على خاطر المعامل رجعت لنسق الانتاج العادي متاعها، ومن المنتظر أنه السوق زادة ترجع لمستواها العادي. شكرا لكم، كانت هذه غوفي إكسبريس في جزء متاع الأخبار الوطنية. بعد شوية نعمل طلع على الأخبار العالمية، من هنا لوقتها نعود نقترح عليكم أكثر موسيقى.
2: Publicité.
0: مع متزر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل، ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت متزارو اي سور متزاروميلانو.com. متزارو ميلانو، العلامه الاولى في تونس.
3: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فيلم.
4: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل للعشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

رحم أتى لي حياتي كان كله كدب أتى لي حياتي

0: ذلك.
1: Publicité. في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس أشا أكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الإلكتروميناجي فريجيدير ماشينة لافي كليماتيزور ولا أي حاجة أخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات
2: مونوبري ديما معك.

0: المهد والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: ويكند على الكيف، كل سبت واحد من 7 لنص النهار.
2: ويكند على الكيف حتى نص نهار، سبت واحد معكم على ديوان فام بكامل فقراتنا، فرقين من معاكم يرافقوكم. حنا نعمل تحية للناس تبع فينا على الشين يوتيوب، على لكل الناس اللي تصبح علينا، نقول لكم الصباح الخير الناس الكل، مرحبا بتعليقاتكم. احنا مكملين في فقرة أخبارنا وماشيين للأخبار الانترناسيونال في غوفي إكسبريس.
3: غوفي إكسبريس
2: في ريفيو إكسبريس إنترناسيونال. البداية باش تكون من لبنان، وين سجلوا إصابة 3 عسكريين جراء انفجار الذخائر في جنوب لبنان. هذا اللي أوضحه الجيش اللبناني في بيان ليه، وقال اللي العسكريين 3 أصيبوا أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة في بلدة زوتر الغربية في جنوب لبنان، في إشارة إلى أنه أحدهم إصابته كانت متوسطة. وكان الجيش اللبناني انشر في المنطقة هذه بعد انسحاب قوات الاحتلال منها في 21 جويلية اللي تعدى، باعتبارها أول منطقة تجريبية تنسحب منها قوات الاحتلال تنفيذا لصيغة الإطار الموقعة ما بين الطرفين في 26 جوان اللي تعدى. ولكن بطبيعة هذه هي ممارسات الكيان الصهيوني، كي يخرجوا من منطقة يخليوا فيها قذائف أو متفجرات غير ما ذخائر غير متفجرة. الأخبار هذه بشي هزنا كيف كيف نقعدوا في نفس المنطقة في الضفة الغربية، نحن في الشرق الأوسط. الوضع يمكن تتابعوا في الأخبار وقاعدين تشوفوا المسألة لا تتعلق فقط بقطاع غزة، ولكن حتى في الضفة نحكي على إصابة أكثر من 16 فلسطيني باعتداءات الاحتلال. إذا تم تسجيله نهار السبت اعتداءات بالرصاص والاختناق خلال اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في 3 محافظات بالضفة الغربية، اللي تشهد تصعيد في اقتحامات الجيش وهجمات المستوطنين بالتزامن مع توسع استيطاني والاستيطاني المتزايد على الأراضي، وسط تحذيرات فلسطينية من مساعي إسرائيلية لفرض مزيد من السيطرة وتهيئة الأرض لضم أجزاء منها وتهجير تجمعات فلسطينية. مش بعيد على نفس المنطقة الحرب الأمريكية الإيرانية. إيران تقول قريبون من اتفاق بشأن مضيق هرمز، ولكن الاتفاق هذا لن يكون كافيا لفتحه. وإن أفادت إيران البارح السبت بأنه التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريب، ولكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائي. في حين ذكرت زد الإمارات أنه طهران هاجمت سفينة أخرى في المنطقة، وينظر إلى الاتفاق ما بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز على أنه أمر حاسم للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاق لإنهاء الصراع اللي بدأ بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير اللي فات، ودفع طهران إلى فرض سيطرتها على طريق تصدير الطاقة الرئيسي واللي نحكي عليه هو مضيق هرمز. هذه جولتنا في الأخبار العالمية. بعد شوية باش نكملوا نحكيوا على عديد المبادرات الاجتماعية، باش نقترح عليكم شط من شطوط تونس المزيانين تمشيوا تبحروا فيه، باش نقترح عليكم زيد كتاب للقراءة، باش يكون ضيفنا بعد شوية الكاتب والصحفي ضياء البوسلمي عن كتاب وموسيقى القاع والصخب. ولكن توا باش نمشيوا ريتك ما نعرف وين، ريتك ما نعرف وين، ياسر نفرح كي نرى الأغنية هذية. مرحبا بيه لطيب وشناق.

0: بوبليسيتي.
1: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز التاسعة، ديوان افام، صباح الخير. النقابة الأساسية للأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمنستير والنقابة الأساسية لأعوان الصحة تدعوان كافة مهنية الصحة بمستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير إلى تجمع احتجاجي أمام الإدارة العامة يوم الثلاثاء القادم 11 من أوت على الساعة 9 صباحا للتعبير عن رفضهم القاطع لكل أشكال العنف المسلط على الإطار المهني والمطالبة بتطبيق الإجراءات الكفيلة بحماية العاملين بالمؤسسة وتحميل كل الجهات المعنية مسؤولياتها في توفير الأمن داخل المستشفى. ويأتي هذا التحرك وفق بيان صادر عن النقابتين على إثر حادثة الاعتداء التي تعرض لها زميلهم من سلكي التمريض بقسم الرئة والأذن والحنجرة أثناء أداء واجبها المهني، وهو اعتداء قالتا إنه مرفوض باسم كرامة جميع العاملين بالمؤسسة الصحية. والنقابتين تشددان على أن تكرر مثل هذه الاعتداءات يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان أمن مهني الصحة داخل المستشفى وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة الجميع وتضمن استمرارية المرفق الصحي. شركة النقل بتونس تعلن عن فتح مناظرات خارجية لانتداب 580 عونا في خطط مختلفة، ويفتح باب التسجيل حصريا عبر موقع ويب الشركة ابتداء من 12 من أوت الجاري وإلى غاية يوم 8 من سبتمبر المقبل. وسيتم وفق بلاغ صادر عن الشركة تمكين كل مترشح من فضاء خاص به يقع والدخول إليه عبر اسم مستخدم وكلمة عبور يتحصل عليه ما خلال عملية التسجيل ليتمكن من متابعة مآل ملفه وجميع مراحل المناظرة. الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان يقول إن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 تضع الحكومة أمام معادلة صعبة تتمثل في التوفيق بين الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة والمحافظة على التوازنات المالية وتمويل الاستثمار ودعم النمو، وهي ثلاثة أهداف كبرى قال إنه يصعب تحقيقها في نفس الوقت وفق تصريحه أمس لبرنامج هنا تونس على ديوان فام.
4: كيفية معناها أنه الدولة تبقي على الدور الاجتماعي يعني وتحقيق العدالة الاجتماعية أكثر، وفي نفس الوقت يريدون الحفاظ يعني المحافظة على التوازنات المالية للدولة، وفي ظل كل هذا كيفية توفير هوية مش كافية لتمويل الاستثمار ودعم النمو. يعني بلغة أخرى عندنا زوز أهداف كبرى اللي هما الحفاظ على التوازنات المالية للدولة، وعندنا الهدف الثاني الكبير هو يعني البقاء على الدور الاجتماعي للدولة. ولكن إذا كان الدولة استطاعت أن توفر ما يمكن توفيره هو باش يمشي لتمويل الاستثمار، المثلث هذايا هو يعني يبقى يعني توفيق فيه صعب شوية. كيفاش نعمله في نفس الوقت تمويل مشاريع ودعم النمو خافض في نفس الوقت على الدور الاجتماعي، وكيفية ذلك أنه لن يمس بالتوازنات الكبرى المالية. هي العادلة الكبيرة اللي اليوم قاعدين معناها وكأنه يعني الحكومة هي متفطنة بهذا يعني معناها ثلاث أهداف الكبرى والتي هي يصعب تحقيقها في نفس الوقت.
3: في الشأن الدولي، مقتل 22 شخصا على الأقل من بينهم 17 جنديا في حادث اصطدام حافلتين في جنوب النيجر وفق ما أفادت به وزارة النقل في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. جماعة الحوثي تبنت اليوم المسؤولية عن استهداف مصفات تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جازان جنوب غربي المملكة باستخدام طائرة مسيرة، والمتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع يقول أن الاستهداف أسفر عن إصابة دقيقة. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة ونلتقي تمام العاشرة.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف مرة أخرى نرحبوا بكم الناس اللي تسمع فينا على الفريكانس متاعنا ولا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي على شانل يوتيوب. احنا مرافقينكم من السبعة لنص النهار سبت واحد على امتداد البرمجة الصيفية على ديوان FM. قاعدين نقترحوا عليكم في الأخبار, قاعدين نقترحوا عليكم انه شوية أخرى نعملوا طلع على شط من شطوط تونس المزيانة, وتم بعد نحكي وزيدة في ترند الويكند على العقوبات البديلة. يظهر لي شفتوا بعض الأخبار تتكلم على المحكومين اللي ساهموا في نظافة البيئة كعقوبة بديلة في بلاصة السجن. تعالوا نخدم بعض شوية أكثر تفاصيل من مركز المرافقة اللي معاهم, لكن توا يظهر لي جاي وقت أنه نعملوا طلع على البرمجة متاع المهرجانات. هذاك علاش نقولوا صباح الخير لشيما الهمامي. بونجور شيما.
2: صباح النور جيهان.
1: مرحبا يا شيما, رحب بيك. توا باش قلنا وين باش نمشيو نسهروا وشنو الحفلات اللي موجوده في المهرجانات لليوم في لاجندا كولتوريل.
3: اجندا كولتوريل.
1: تفضلي يا شيما, شعنا اليوم؟
2: عنا برشا عروض اليوم. البداية مع مهرجان بنزرت الدولي في دارته 43 اللي يستضيف حفلة للموسيقار والمايسترو ومؤلف الموسيقى المغربي أمين بوتشارت.
1: أمين بوتشارت.
2: نتعدى والمهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 اللي قدم حفلة للمغنية وعزفة العود اللبنانية سندي لاتي اللي اشتهرت بأدائها للطرب العربي الكلاسيكي وإحيائها لأعمال أم كلثوم وديع الصافي عبد الحليم حافظ وغيرهم. مهرجان نابل الدولي في دورته 38 اللي قدم لنا الليلة حفلة للمطرب والموسيقار لطفي بوشناق. مهرجان بوغرنين في دورته 44 اللي قدم حفلة للمغني ومؤلف الأغاني الجزائري أمين بابيلون اللي اشتهر كعضو في فرقة بابيلون, ومن أهم الأغاني اللي اشتهرت الفرقة أغنية زينة. مهرجان بو مخلوف الدولي بالكيف في دورته 50 اللي يستضيف حفل للفنان التونسي جنجون. وآخر عروضنا لليوم يهزنا المهرجان أم الزين في جمال في دورته 51 اللي يستضيف عرض للفنانة الاستعراضية نجلة التونسية, والعرض باش يكون بعنوان نجلة في الزردة.
1: فما سوايح
2: أكيد.
1: أنا نذولي نعرف شي ما اليوم ومش تبشي فأنا مهرجان. ألوغ
2: الحقيقة اليوم
1: نابل. اليوم نابل لطفي بوشناق نابل. الحقيقة فما عديد المهرجانات اللي يقترحوا في برمجة مش بطالة بالكل, وانتريسان انه يعني فما دي سبيكتاكل انتريسان. لطفي بوشناق اليوم المدارج ب 45 دينار والكراسي ب 55 دينار, وسندي لطي كما كنت تقول شيما في الحمامات. ميرسي بوكو شيما اللي اعطيتنا كل المواعيد الثقافية في المهرجانات الصيفية التونسية. وقايت نرجع للموزيكا وبعد شوية للأخبار.
3: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس, هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم.

0: بوبليسيتي.
1: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينغو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو والا كليكي على اليان اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك
5: مع ويكند على كيف
6: ويكند على كيف حتى نص نهار معاكم سبت واحد على الديوان فام مكملين معاكم بالموسيقى بالأخبار توجه وقت التراند دو ويكند الأخبار اللي نحكيو فيه واللي دار برش على وسائل التواصل الاجتماعي التراند دو ويكند
5: تراند الويكند
6: في تراند الويكند سعداء باستقبال سي محمد بخوش هاتفيا اللي هو مشرف مكتب المصاحبة تابع لوزارة العدل في مدنين اللي باش نحكيو معاه على الاخبار اللي دار على وسائل التواصل الاجتماعي حول عدد من المحكومين اللي شاركوا في حملة تنظيف احد شواطئ جربة في اطار العقوبة البديلة. سي محمد بخوش اهلا وسهلا بك ومرحبا على ديوان افام.
7: صباح الخير اختي جيهان وصباح الخير لكافة مستمعي إذاعة ديوان أفهم.
6: يعيشك نورتنا سي محمد. احنا نحب نفهم ساعة انت مشرف مكتب المصاحبة في مدنين ومكتب المصاحبة تابع لوزارة العدل, لكن الاخبار اللي نحكيه عليه هو انه تصور اللي شفناهم على اعداد من المحكومين اللي قاعدين يقوموا بالمشاركة في تنظيف واحد من الشواطئ في جزيرة جربة. لو كنت فسرنا سي محمد البخوش خطر ذي التصور القوي استحسان عديد الناس على وسائل التواصل الاجتماعي انه نراو امكانية تبديل العقوبة السجنية بعقوبة بعقوبة فيها عمل لصالح العام. فسرنا سي محمد كيفاش تصير العملية وكيفاش يصير التنسيق ما بين المكتب المصاحبة هذية, هل انه المحكومين هم اللي يطلبوا استبدال العقوبة ولا كيفاش تصير الحكاية؟
7: صباح الخير مرة أخرى.
6: مرحبا.
7: عايش كاتك صعب. بالنسبة للمكتب المصاحب المدنين هو انطلق نشاطه الفعلي في 17 فبراير 2021 ويتكون من أعداد 4 مرافقين عدليين ويترأسه قاضي تنفيذ العقوبات. هذا تعريف معناتها دي مكتب مصاحبة. وبالنسبة للحملة نتاع النظافة اللي تمت بجزيرة جربة هي مقاربة إصلاحية, إنه معناتها في عوض يتم إيداع الشخص بالسجن يولي يتحكم بحكم بالعمل لفاية المصلحة العامة, والحكم هذا ينفذه مكتب المصاحبة, انه احنا نركزوه معناتها حسب الاختصاص نتاعه وحسب حاجيات المؤسسات العمومية معناتها شنو تطلب, معناتها يتم تركيزه باحدى المؤسسات العمومية.
6: زيد فسلي سي محمد, معناها العقوبة من الاول الحكم اللي تم معناها اللي تم اصداره على المحكومين هذو ما هو من الاول العقوبة بديلة ولا في البداية كان عقوبة سجنية ومن بعد تم تغييرها؟
7: هما احنا نخدموا بدو بروسيدير, عندنا صراحة الشرطي المقترن بالعمل في هذه المسألة اللي هو يتم إيداعه بالسجن ومن بعد ياخذ صراحة شرطي مقترن بالعمل في هذه المسألة العامة وحكم اللي هو بالعقوبة البديل والعمل في هذه المسألة العامة, وهذا في الجناح والمخالفات البسيطة مش معناتها القضايا كل تشملها محدد بالقانون معناه.
6: فما قضايا معينة اللي يمكن فيهم استعمال العقوبات البديلة مش في أي حكم
7: بطبيعة جناح ومخالفات بسيطة.
6: داكورد.
7: مش أي معناتها قضية معناتها ينجم يتمتع بها.
6: فهمتك. هذا غير وارد في كل ما هو جنايات مثلا.
7: بالطبيعة أختي هذا في الجناح ومخالفات بسيطة, وهي كما قلت لك تندرج في المقاربة الإصلاحية من ضمن الإجراءات الغير الاحتجازية اللي هي فيها العقوبة البديلة, فيها الضامن المالي وفيها السوار الإلكتروني وفيها الصلح بالوسط.
6: دونك 4 طرق للعقوبات البديلة, نعودوهم: الصلح بالوساطة, السوار الإلكتروني, العمل لصالح العام, ورابعة شنية؟
7: الصلح بالوساطة اللي هي هذه الإجراءات الغير الاحتجازية. بالنسبة لمكتب مصاحب المدين نخدم بالعقوبات البديلة والعمل في المسألة العامة في انتظار تفعيل السوار الإلكتروني إن شاء الله.
6: احنا مازال ما عندناش السوار الإلكتروني في تونس, قد معناها وقتاش ينجم يكون موجود كإحدى العقوبات البديلة اللي تم اعتمادها؟
7: والله أختي هذا أمور تقنية، يعني أمور تقنية، بحث القانون موجود، أما بحث مزاد أمور تقنية، إن شاء الله ننتظر أن تدفع في أقرب وقت.
6: بنرجع للي شفناه في جربة، قديش كان عدد المحكومين اللي شفناهم معناها قاعدين يقوموا بتنظيف أحد الشواطئ في جربة في إطار العقوبة البديلة؟ نحكي على قديش من محكوم موجود في العملية هذه؟
7: بالنسبة في المبادرة البيئية عدد 6 منتفعين.
6: ستة منتفعين. وكيفاش تصير العملية؟ يخرجوا مرة واحدة على امتداد 6 أشهر؟ شنو هي تفاصيل العقوبة البديلة؟
7: العقوبة البديلة كل شخص والحكم متاعه، ينجم مثلا يكون محكوم بشر عمل في المسألة العامة، وعلى كل نهار معناتها حكم يخدم 2 ساعة معناتها عمل في المسألة العامة، معناتها ما يمشيش للحبس، يولي يخدم في مؤسسة عمومية، ولا يخدم عقوبة بديلة بصفة عامة، على كل يوم يتحكم عليه معناتها يقابله 2 ساعة عمل في المسألة العامة.
6: الفكرة هذه أو العملية هذه اللي تم اعتمادها في جربة، وكان الإشراف عليها من طرف مكتب المصاحبة بمدنين اللي سيادتك المشرف فيه سي محمد بخوش، هل يتم اعتمادها في محاكم أخرى في ولايات أخرى؟ هل هي معناها دارجة وإلا قاعد يتم استعمالها مرة في القديش في بلاد؟
7: والله هو كقانون موجود في المجالات الجزائيه، اما التفعيل نتاع الاحكام بالعقوبه البديله قاعده تصير، معناتها ان شاء الله بيحاولوا نقولوا احنا تولي بوتيره اسرع، وموجوده معناتها مكاتب المصاحبه برتو في كم تراب الجمهوريه، الخدمات زاد كيف موجوده، يخدموا معناتها مش كان معناتها في مدين موجودين، اما يمكن المبادره اللي صارت معناتها في جربه يمكن معناتها ما صارتش معناتها في بلاصه اخرى، وهو الشواطئ نتاعنا اختي معناتها في امس الحاجه المبادرات من نوع هناك معناتها المبادره البيئيه، المدن زاد كيف نخدموا مع البلديات، نخدموا مع المؤسسات العموميه معناتها في تنظيف البستنه في برشا اختصاصات معناتها.
6: وانت سي محمد من خلال اشرافك على مكتب المصاحبه قاعد تعاين في نوع من الهكا انه المحكومين بيدهم قاعدين يستحسنوا الفكره انه فما تاثير ايجابي على الناس هذوما في بلاصه ما يكونوا في السجن انهم يخرجوا ويخدموا للصالح العام، انه يكونوا معناها في عقوبه بديله، قاعد تلاحظ فيه هذا من خلال تعاملك معاهم من خلال التجارب السابقه؟
7: بطبيعه اختي بطبيعه هو راهو الشخص اللي يخطئ معناتها هما يعني يكون نقي السوابق العدليه، معناتها ما عندوش مشاكل قبل ولا ما تمش ايداعه بالسجن قبل، هو ديجا معناتها اخطا ويطلب يقول لك انا اخطات اعطيني فرصتي باش نتصلح، معناتها نصلح من حق نفسي، نصلح من حق المجتمع، باش بالعمل في هذه المساله، ما بالعكس هم يطالبوا فيها، معناتها والساده المحامين تدكيت كيف جلست يطالبوا بها، والحمد لله معناتها القضاء معناتها متمشي معانا معناتها في السياسه الجزائيه الحديثه، ومشكورين معناتها الساده القضاة الكل اللي معناتها قاعدين متجاوبين معانا، وانخرطوا في برنامج انسانه العقوبه، هو برنامج اختي وطني تحت اشراف وزاره العدل، ومعناتها باش نخففوا من حده الاكتظاظ نتاع السجون، ونعطوا فرصه للاخر باش يتصلح ويصلح من نفسه معناته ويعاود يندمج من جديد في المجتمع، وعينا برشا حالات معناته هم ديجا احنا كمكتب مصاحب المدنيين بخلاف ان ننفذوا في الاحكام بالعقوبه البديله، معناتها من ضمن بعد ما يخدم كل شيء ندبروا لهم حتى معناته عقود عمل، نسوي لهم معناته برشا ارشادات
6: لاعاده الادماج في المجتمع. بالنسبه لمكتب الاشراف في مدنين قديش تم يعني قديش من محكوم انه تعدى بالمسار هذا مسار العقوبه البديله من اللي انطلقت المبادرات هذه في 2021؟ على قديش من محكوم نحكي؟
7: تم اكثر من 1500 منتفع متعوب بها
6: في مدنين كهوا،
7: اي في ولايه مدنين تطاوين، حتى تطاوين تتبعنا اختي، حتى ولايه تطاوين تتبع مكتب مصاحبه مدنين.
6: واضح. وشنو الاجراءات اللي نجم يقوم بها محكوم موجود في السجن يحب ينتفع بالمسار نتاع العقوبه البديله؟ هل فما اجراءات يمكن القيام بها والا لا؟
7: الاجراءات هو انه معناتها اذا كان معناتها الجريمه ولا
6: اي حسب القضيه، قاعد تقولي حسب القضيه، اذا كان القضيه هي من القضايا اللي تنجم يكون فيها

0: المصاحبه وباش ننفذوا الاجراءات نتاع عندنا اجراءات قانونيه نخدموها معاه
1: في حاله ما اذا العقوبه بديله هي اللي تم الحكم بها من الاول معني
0: من الاول يعطيك الصحه دونك يتواجه مكتب المصاحبه ونخدم معها معناتها الاجراءات الكل
1: داكوردو نشكرك برشا سي محمد خبوش مشرف مكتب المصاحبة سي محمد بخوش مشرف مكتب المصاحبة بمدنين التابع لوزارة العدل على كل التوضيحات هذه حول المبادرة اللي لقات برشا استحسان عند برشا توينسا خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي في علاقة بالتصاور متاع عدد من المحكومين اللي يشاركوا في حملة تنظيف واحد من شطوط جربة في إطار العقوبة البديلة. شكرا لك سي محمد على التوضيحات هذه وعلى التفاصيل اللي قدمتها لنا. نتمنى لك يوم سعيد وخليكم انتم زادة معنا في المتابعة. ما زلنا مكملين معكم حتى النص نهار توا 9:55 دقيقة. ما زال عنا وقت للموزيكا قبل الأخبار متاع العشرة.
2: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم.

0: Publicité.
1: يلا جو سيف سنين حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سيف سنين حافلة كدويت

0: بلي يلا جو
1: عندك أورانج
2: تسمع ديوان الفيلم في نادى الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1 ديوان الفيلم
3: فودكوم بوف كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك متاع وريدو
4: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
5: أكتيف سيفك
6: سيف سنيك أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش
7: وريدو طور عالمك
8: ديوان فام فلاش نيوز
9: موجز العشرة ديوان فام عسلامة الإعلان خلال جلسة عمل انعقدت يوم أمس بمقر ولاية سوسة عن إطلاقية تطبيق جديدة في مجال النظافة والتي ستمكن الكتاب العامين لمختلف البلديات بالولاية من رفع تقارير يومية حول الأنشطة التي يقومون بها مع توثيق مختلف التدخلات وإصدار تقارير يومية وشهرية تضمن حسن المتابعة الميدانية وتمنح مؤشرات إحصائية لاستغلالها في تعديل برنامج التدخلات عند الاقتضاء وفق بلاغ صادر عن ولاية سوسة. فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بنابل تمكنت يوم أمس من حجز 8832 قارورة ماء معدني خلال تدخلات رقابية بمعتمدية الميدا بمشاركة فرق الحرس البلدي من بينها 5928 قارورة تم ضبطها بمستودع لبيع مواد البناء بهدف الاحتكار والمضاربة وأحداث ندرة في المنتوج وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة بنابل سيه كامل مبروك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. في الشأن الدولي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إنه لا توجد محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة بل مجرد تبادل للرسائل عبر وسطاء وشدد على أنه لن تكون هناك مفاوضات ما دامت الانتهاكات الأمريكية للاتفاق المؤقت مستمرة. وأشار عرقجي إلى أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية وأكد أن المسارات القديمة بالمضيق ستستبدل بمسارات جديدة في المفاوضات مع عمان وأشار إلى أن الخبراء يعملون على الخرائط كما أوضح أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز لأن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى وفق قوله. الحكومة العراقية تعلن عن إحباط مخطط لاستهداف مواقع لم تكشف عنها بعد تفكيك شبكة واعتقال عناصرها وضبط معدات وطائرات مسيرة فيما أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن بغداد لن تسمح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
2: ديوان الفيلم في نادى الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1 ديوان الفيلم
8: فودكوم.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: Publicité.
1: قمنيش خرجنيش مشينيش شارجينيش بلفينيش ربحنيش
2: بينغو
1: سفرنيش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على مي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك.

تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.

0: Publicité.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك
4: سيف السنة، اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: ويكاند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار، من السبعة لنص النهار. ويكاند
7: على الكيف العشرة ونص على الديوان فيم، المواد يتواصل معاكم حتى لنص النهار من السبعة للاثناش متاع النهار كل سبت واحد على الديوان فيم. وتوا جي وقاية المقترح اللي نحكي لكم فيه على شط مشطوط اللي تنجموا تبحروا فيهم في الويكاند هذا. وجهتنا اليوم اللي تهزنا لها زيت صافي باش تكون جوهرة من جواهر تونس هي قربص. اليوم مش نقترحوا عليكم برنامج كامل باش تعدي النهار ولا حتى الويكاند في قربص، واحدة من أكثر المناطق سحرا في تونس. أول ما توصل لقربص خذ وقتك باش تتمتع بالمناظر الطبيعية، الطريق وحدها تعتبر تجربة بين الجبل اللي طلع على البحر في مشهد يخليك تقف أكثر من مرة باش تاخو تصاور. أم بعد خليك العيون اللي تقعد عينيك تقعد متوجهة للطبيعة اللي فيها العيون متاع الماء السخون اللي تشتهر بها قربص. المياه المعدنية الخارجة من الجبل تعتبر من أشهر خصوصية المنطقة، وبرشا من الزوار يقصدوها للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة. ومن أكثر الأماكن اللي تستحق الزيارة عين الكسكس، وين الماء سخون يبدأ هابط مباشرة للبحر في منظر نادر ومميز اللي ما تلقاهش برشا بلايص في العالم. من بعدها تنجم تمشي للواد الكبير أو المسالك الطبيعية المحيطة بقربص إذا كانك من محبي المشي والاستكشاف وسط الجبل. هذا هو المقترح اللي جينا من عند زيت صافي في علاقة بشطوط بلدنا. وفي كل مرة المقترح هزنا البلاصة من أزين مفهمة، اليوم هزيناكم القربص. وبعد شوية نخليكم مع مصطفى أمر مكملين مع الموسيقى. بعد شوية نحكي مع الهلال الأحمر في علاقة بحملة جمع الكتب المدرسية استعدادا للعودة المدرسية. راجعين بعد شوية.

0: قبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: ويكند على الكيف، مكملين معاكم في ديوان اف ام. هذه ويكند على الكيف حتى النص النهار، موعد اسبوعي سبت وحد على ديوان اف ام، نرافقكم فيه في صبحيه الماتينال مع مختلف الفقرات. حكينا برشا ثقافه اليوم، خلينا نرجعوا نعملوا طلع على بعض المبادرات الاجتماعيه في فقره اليد. في فقرة اليد في اليد، وحنا مش نحكيه بعد شوية على حملة جمع كتب. الفقرة هذه باش تهزنا لسبيطلة من ولاية القصرين، باش نحكيه فيها مع سي عبد الرزاق السعدوني، سعداء باستقباله. خلينا نبدأ فقرة اليوم، اليد في اليد. في اليد، خلينا نستقبل بالهاتف معنا سي عبد الرزاق السعدوني، منسق الهلال الأحمر بسبيطلة، باش نحكي معاه حول حملة جمع الكتب المدرسية ومستلزمات العودة المدرسية في سبيطلة القصرين. مرحبا سي عبد الرزاق.
3: صباح
2: الخير يا سي عبد الرزاق، نورتنا، مرحبا بك على ديوان فام. انت منسق الهلال الاحمر بسبيطله، اللي باش نحكيو معاك على حمله هي المفترض انها انطلقت من نهايه تقريبا شهر جويليا، في علاقه بجمع الكتب المدرسيه ومستلزمات العوده المدرسيه. حكينا شويه سي عبد الرزاق على المبادره هذه، وين وصلتوا، هل فما تفاعل من عند المواطنين في علاقه بالحمله هذه، وين وصلنا سي عبد الرزاق؟
3: نحن ديما الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي ديما على الميدان، ديما ثم نشاط، ديما ثم كل حاجة جديدة، ديما موجودين للهلال الأحمر التونسي المساند الرسمي للدولة.
2: نشاط سي عبد الرزاق، يفضلك لو تسمح تقعد في بلاصة فيها أكثر ريزو باش نسمعوك مليح.
3: واضح.
2: دونك عاود قولي الحملة هذه كيفاش انطلقت وشنو الأهداف نتاعها؟
3: الحملة هذه انطلقت أواخر شهر جويلي، فهمتني، ستتواصل حتى شهر اكتوبر باذن الله بعد العوده المدرسيه. بدايه عمليه جمع الكتب كانت عبر توزيع مطويات امام المعاهد لجمع الكتب المستعمله لدى التلاميذ في اخر السنه. مقرنا مقر الهيئه المحليه للهلال الاحمر التونسي وشارح بن بورقيبه، معروف في معتمديه سبيطله، بدينا متطوعين جامدين في المقر لجمع الكتب وتنظيمها. دينا احنا اليوم دينا معناها توزيع الكتب اللي مستحقيها، خاصه من 6 و9 وبعد ما تعرفوا يبدو في
2: الشهر. بديتوا في توزيع الكتب اللي ديجا تم تجميعها،
3: تسليمها، اي تم تسليمها بالمقر، فهمتني، خاصه من الكلام ده باش تشارك في الدورات النموذجيه، خاصه كما قلنا 6 و9 وبعد هما الطلب الاكثر على المقر لاخذ الكتب الموجوده. الكتب موجودة بيقولوا ما همش برشا وما هو شوية، الحمد لله موجودة متوفرة بكيفية موجودة، لكن الكتب مستعملة. نزلنا في مع تنسيق مع الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي باش كل عام يمدونا بكمية معينة باش نوزعوها على كلامنا، خاصة الأرياف والمستحقين.
2: قديش فما طلب قديش مستحقين إنه نجمعوا كتب، باش هي الأقسام اللي بالأساس أو كل المستويات؟
3: لحد الآن مسجلين في كراس الملاحظات 216 تلميذ من الابتدائي حتى للثانوي. أكثر حاجة تلقاها مثلا 7 8 9 اللي هما المرحلة
2: الكوليج الإعدادي.
3: هاي المرحلة الإعدادية هذه خاصة معناها التلميذ باش تحاول الإعدادي تلقيه تم شوكي شوية، فهمتني، في التحضيرات وفي كل شيء، تغيير نمط الدراسي كل شيء. هذه الطلبية الموجودة أكثر حاجة. احنا مستعدين في كل نشاط واقفين، كما قلت لك الهلال الاحمر التونسي هو المساند الرسمي للدوله. بعض النشاطات المتعدده ومتكونه كما تامين المهرجانات وكما الدوره التكوينيه في السلامه الرقميه والمعلوماتيه اللي كان برشا شباب اللي كانوا فيها، خاصه متكونين من الهلال الاحمر التونسي وشباب سبيطله، مكون كان وطني على المستوى الهلال الاحمر التونسي. قمنا بتوزيع المياه على الطرقات في ذروة
2: درجة الحرارة
3: انقطاع الماء ودرجة الحرارة المرتفعة، قمنا برشا دورات كذلك في الساعات الأولية لتكوين المسعفين في المهرجانات. عملنا دورة توزيع قطرة ماء على الحيوانات خاصة كذلك. احنا الآن بسبب تأمين مهرجان الراب الوطني الدولي أمس كانت السهرة الأولى متاعه في المسرح الأثري بسبيتنا مهرجان العالمي يقولوا احنا الراب والبلطي كان صار في الدارح واليوم دي دانون ديري.
2: هذه مختلف الأنشطة نتاع الهلال الأحمر اللي ديما نلقاوه سور لو تيران في مختلف التظاهرات والمناسبات. بالنسبة لعملية تجميع الكتب المدرسية، شنو أكثر المستويات اللي ما زلنا مستحقينهم باش يتم تجميعهم، وهل إنه فما إقبال عند المواطنين الناس اللي استعملت كتب؟ هل قاعدة فعلا منخرطة في الحملة هذية باش يجيبوا الكتب المستعملة نتاعهم لناس ما زلت ما قراتش بيهم؟
3: بس نقولوا سبيتنا نقولوا أهلا الخير، أهلا الخير في سبيتنا. الحمد لله ديما يتعاملوا ويتعاطفوا ويتعاونوا ويساندوا في كل نشاط يقوم به الهلال الأحمر التونسي، بقتاش عنده ثقة وعنده مصداقية نتاعو في المنطقة الموجود فيها. نحكي على شخصي، قمت بتجارب شهر رمضان وكانت ناجحة بصفة غير متوقعة.
2: كيفاش تصير العملية تقنيا سي عبد الرزاق؟ هل انه عملية التجميع تصير في مقر الهلال الأحمر في صبيت، لو عملية التسجيل للناس اللي مستحقة الكتب هذه زادة كيف تصير في مقر الهلال الأحمر بصبيت وما غادي يتم التسجيل ومن بعد انتم تسلموهم الكتب اللي هما في حاجة ليهم، هكا ولا؟
3: احنا عبنا المكلف بالحالات الاجتماعية، المكلف بالحالات الاجتماعية هو اللي يدرس الحالات الاجتماعية بتاع كل عائلة، وكل عائلة قديش فيها من التلميذ وناخذوا على كل عائلة انه بطاقة النجاح هذيك في المختم يكون في دفتر الاعدادي او بطاقة الاعدادية باش ما تكونش معناها تسريب او اخذك المواد وبيعها كذا، باش تكون مصداقية متسلسلة ونبعدوا على التشعبات هذيك.
2: دونك يلزم يستظهر ببطاقة النجاح باش تأكدوا انه هو مستحق للكتب هذه، باش ما يكونش فما حد ياخذهم يمشي بيعهم.
3: اي ومع هذا نحاولوا نشوفوا بطاقة العلاج، ما فما تفرق بطاقة العلاج البيضاء والصفر المفضلة والمتوسط، فهمت؟ بهكا باش تعطي اللي ذي حق الحق،
2: فهمتك،
3: تمشي لمن يستحق اكثر. بالنسبة للمجموعة الثانية اللي هي تقوم بجمع الكتب والكراسات والأدوات المدرسية، تقوم بتنظيم الكتب خاصة من السنوات الأولى ابتدائي حتى للبكالوريا، ثم تقسيم الشعب العلمية بعد الثانية ثانوي برشا شعب. كل كتب تكون لحدها متوازية، ثم فريق بعد ياخذ على عاتقه أنه هو باش يكون في المقر ويسلم عبر الهاتف اللي يتسلم في كراسة بتاع الحالات الاجتماعية على المواطن هذاك باش يجي يهز مثلا نهار الخميس ولا السبت 8 تاع الصباح ولا نهار السوق تاع الصبيت، فهمتني؟ خاطرش مهم يعطوا أكثر يعطوا نهار السوق، فهمتني؟ لازم يكون المقر محلول من الصباح خاطرش باش يوفر لهم الأدوات اللازمة كل شيء والضروري اللي وفرناه. ما هو زاد بالضرورة أن كل كتب موجودة، أخطاش مفهما نقص فتم شوية كتب أخطاش، فهمتني؟ ما هوش متوفر في المكاتب بالذات لحد الآن فتم شوية نقص. نقص في الكراسي المدعم نزلنا إن شاء الله على قريب تعاملنا معنا،
2: لكن مع اقتراب العودة المدرسية تتحرك الأمور في كل مرة.
3: أكيد ودعم زاد الهيئة الوطنية هو زاد بيسهل الطريق أكثر حاجة، فهمتني؟ احنا نحكوا على صعوبات بداية
2: بداية الحملة،
3: بداية الحملة. ماشيين على قدم وساق والحمد لله.
2: سي تري بيان، سي تري بيان. سي عبد الرزاق السعدوني منسق الهلال الاحمر بصبيطلة، حيك برشا على الحمله هذه، حمله جمع الكتب المدرسيه ومستلزمات العوده المدرسيه، دعم تلاميذنا مستقبلهم بيدينا، هذا شعار الحمله نتاعكم. بالتوفيق ليكم، ان شاء الله يتفاعلوا معاكم اكثر فاكثر مواطنين من صبيطلة، واذا فما حملات كما هكا في مختلف جهات وولايات الجمهوريه نتمنى انه الناس تحط بالحق اليد في اليد مع بعضهم و انه نقفوا لبعضنا الناس الكل في علاقه بالعوده المدرسيه، محطه مهمه ومش بالضروره تكون سهله على الناس الكل. نشكرك برشا سي عبد الرزاق اللي نورتنا، وكانت هذه فقره يعيشك، شكرا لك. كانت هذه فقره اليد في اليد. اليد في اليد وصلنا للحداش غير درجين. باش نخليكم مع الموسيقى، باش يجينا غالي كارا ايطاليا، واحد من اجمل واحده من اجمل الاغاني نتاع الفنان التونسي المقيم في ايطاليا. باش نخليكم مع غالي، راجعين بعد اخبار الحداش باش نحكيوا على الكتب. ضيفنا بعد شويه باش يكون ضياء البوسلمي الكاتب والصحفي حول كتابه عن الموسيقى الراب، موسيقى القاع والصخب. نرجعوا معاه باكثر تفاصيل على رحله تاريخيه لموسيقى الراب من امريكا الى تونس، ونرجعوا معاه بأكثر تفاصيل على الكتاب متاعو. راجعين بعد شوية، هذه كارا إيطاليا من عند غالي.
4: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش سفرناش بلوش
5: سيف السنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش. مع جيم فاولة متاع أريدو، شارجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS، ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
6: أريدو، طور عالمك.

0: Publicité.
1: يلا جو سيف سنين حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون ومئتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
1: فيش تستنى خاطر سيف سنين حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج
3: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه une gestion de votre compte à distance des transferts d'argent rapides et sécurisés des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne amen first bank لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش
4: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي
5: من غير مقدمات اش ا عنده ليكم هديه تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشه اي نحكي على البريمير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطه ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn اش ا توس بور لا مود لا مود بور توس
6: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي
8: اكتيفي سيفك
9: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
10: وريدو طور عالمك
11: ديوان افام فلاش نيوز

موجز الحادية عشرة ديوان فام. عسلامة. المرصد التونسي للمياه يقول أن تونس دخلت مع اشتداد درجات الحرارة وبلوغ فصل الصيف ذروته مرحلة حرجة من الطوارئ المائية، وأشار إلى أن حاصلة قياسية ومفزعة بلغت 608 تبليغا خلال شهر جويلية المنقضي، وهو الرقم الأعلى منذ بداية السنة. والمرصد يفيد بأن ولاية نابل جاءت في الصدارة ب 65 تبليغا، تليها ولاية المنستير ب 62 تبليغا، ثم المهدية ب 51 تبليغا، فاسوسة ب 49 تبليغا، تليها صفاقس ب 42 تبليغا، ومدنين ب 41 تبليغا. سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية يعلنان عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. وتهدف هذه المبادرة تحت عنوان تأمين سلاسل إمداد الولايات المتحدة بالمعادن الحيوية تونس إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات، إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. إقرار اعتمادات إضافية بقيمة جملية تناهز 990 ألف دينار لفائدة بلدية قرقنة من ولاية صفاقس، وذلك ضمن البرنامج الوطني لدعم البلديات السياحية الممول من صندوق حماية المناطق السياحية. والمندوب الجهوي للسياحة بصفاقس يؤكد أن الاعتمادات ستوجه إلى إنجاز جملة من المشاريع ذات الأولوية تشمل دعم برامج النظافة وتعزيز الإنارة العمومية وتهيئة المسالك المؤدية إلى الشواطئ بالمنطقة السياحية، بما يساهم في مزيد تحسين جودة المحيط السياحي وجمالية الفضاءات العامة وتوفير ظروف أفضل لاستقبال المواطنين والزوار. في الشأن الدولي، صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مذكرة لوزارة الحرب الأمريكية أن الوزارة طلبت من شركات الدفاع تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر، وذلك في ظل تسريبات متتالية عن استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية جراء الحرب على إيران. وبحسب ما جاء في المذكرة، فقد بيّن نائب وزير الحرب لتلك الشركات أن أمامها 21 يوما لتقديم خطط لتسريع أجل تسليم الأسلحة والذخائر بشكل ملحوظ، وأكد أن دورات الإنتاج التي تستغرق سنوات غير مقبولة، وأن على الشركات تسريع عمليات التسليم وتعزيز طاقتها الإنتاجية الآن. مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق بأغلبية ضئيلة بلغت 50 صوتا مقابل 49 على تعيين تود بلانش وزيرا للعدل في إدارة الرئيس دونالد ترامب في تصويت جرى يوم أمس. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: راديو نفا.
1: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام صوتكم.
2: مش هنكمل، أنا عارف من الأول.

انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي فتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين الاسطورة والمعلم؟ قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف موعدكم الأسبوعي نهارة السبت والأحد في ديوان فام، نرافقوكم كل سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية من السبعة متاع الصباح لنص نهار. شوية أخرى مع نص نهار تجيكم هنا تونس مع ابتسام بن شويخة، ولكن توا جات أكثر فكرة أكثر فقرة ثقافية نعتبرها في البرنامج هذا، نحكيه على فريكونس بابيي.
0: فريكونس بابيي،
1: في فريكونس بابيي نقراو معاكم كتب، اما من خلال الحضور نتاع المؤلفين نتاعها. سعيده جدا باستقبال الكاتب والصحفي ضياء البوسلمي. مرحبا يا ضياء، نورتني. مرحبا بيك. نحكي معاك على كتاب ما عندوش برشا من اللي صدر بعنوان موسيقى القاع والصخب، تقلبات الراب من الشوارع الأمريكية إلى الأحياء التونسية، عن بوب ليبريس، إصدارات 2026. ذي الكتاب النجم قول في التصنيف كصنف إسي،
2: سي ان سي بزاوية معناها سان ترافاي جورناليستيك،
1: سان ترافاي جورناليستيك سورتو، اللي هو نلقاو انه في العنوان نلقاو اللي موسيقى القاع والصخب تقلبات الراب من الشوارع الامريكية الى الاحياء التونسية، ومن بعد نلقاو في الاسلوب الكتابة كتابة صحفية تعتمد القاعدة متاع القرب. دونك نبداو من تاريخ الراب في تونس ومن بعد نمشيو لامريكا. نبدا معاك من انطلاق فكرة الكتاب قبل ما ندخل للمضمون متاعه، خضر في برشا محاور وقعدت نتبع في الفهرس. ضياب نتلكش عليك، قول يا اخي حكي على الرابرات نساء، وي حكي على الرابرات نساء، حكي على الكلاشات، علاش اخذي كان الكلاش؟ انا جاي للمحتوى، ولكن احكي لي كيفاش جات فكره انه نخدموا عمل نوعا ما، خاطر الكتاب يعتبر او انا نعتبره انه نوعا ما وثيقه تاريخيه لتاريخ او مسار موسيقى الراب هذه في تونس، كيفاش وصلت لنا، وين وصلت في تونس، ومن بعد شنو التاثرات اللي جات بها. ولكن كيفاش جاتك فكره انه يكون فما كتاب يرصد كل المحطات هذه عن موسيقى معينة اللي هي موسيقى الراب اللي تسميها أنت موسيقى القاع والصخب؟ الفكرة كيف جت؟
2: هو الفكرة جيهان بدأت من 2016-2017 تقريبا، على خاطر في إطار زاد في إطار خدمتي في إطار العمل الصحفي اللي نخدم فيه، كانت فما اهتمام باللي ميوزيك أندرغراوند، معناها الأنواع الموسيقية اللي عادة تكون على الهامش، والراب كان من بين الأنواع الموسيقية هذه اللي نحبه نسمعه ونكتب عليه. دونك من 2017 كانوا فما مقالات، معناها موجودين مقالاتي في تونس وبرا من تونس. يعني في تونس مثلا كان عندي سلسله نتاع مقالات على الراب التونسي من 2017 في نوات موجودين، وفما حتى
1: في رصيف زي
2: وفي رصيف 22 في برشا البرة في لبنان، فما في القدس العربي ايضا في الاخبار اللبنانيه، فما معناها كنت نغطي بشكل مستمر.
1: مش جديد عليك صحفيا، هو
2: الفكره بدات من غلط. الفكره كانت بدات انه اول حاجه ساعه انه فما نوع من الفراغ للاسف، تعرف مليح احنا ما عندناش صحافه التخصص في تونس
1: مالوغوزمون، وي ما عندناش.
2: وفي مثلا تشوف انت ليتيراتور اللي تكتبت على الموضوع هذا مثلا في فرنسا ولا في الولايات المتحده الامريكيه ولا في بريطانيا على الراب ولا على الهيفي ميتال ولا على انواع موسيقيه اخرى، فما صحفيين متخصصين واللي تشوف الكتب اللي تخرج كل عام على الراب في الولايات المتحده الامريكيه ولا في فرنسا، برشا كتب بيخرج على الراب.
1: نحن
2: في
1: تونس التخصص يوصل حتى التخصص في فنان معين
2: موسيقى معينه. ففي تونس للاسف الموسيقى هذه عندها نوع الموسيقي هذا عنده عقود موجود في تونس تقريبا من اخر الثمانينات، ونرجع بعد نحكيوا عليه من اخر الثمانينات، وما تكتب عليه حتى ما كانش ما تجميع ولا كتاب موجود. فما مجموعه من المقالات، فما صحفيين كما ثامر نسلم عليه، ثامر ماكي اللي كتب برشا على الراب، ولكن ما فماش كتاب
1: حتى كي كتب بالفرنسي ديزون، ما فماش حتى مقالات فما مقالات انت كتاب موجود عن موسيقى الراب اللي هي دخلت في حياتنا. راه فما ناس ما تسمعش راب عاد، تسمع راب تونسي اللي هي في حياتها ما كانش الراب كموسيقى يمسها ولا من الموسيقات اللي تحبهم، ولكن يسمعوا راب تونسي.
2: فالفكره تو سامبل ما بدات من غادي، بدات انه اجا نبدا وكل شيء عنده بدايه، فقررت انه
1: تحط مخك وتركز،
2: نحط مخي ونكتب كتاب اللي كانوا فيه برشا، تعرف مليح اللي تقريبا من اخر الثمانينات حتى الوسط الالفينات ما كانش فما توثيق، ما كان كلها روايات شفويه، فكان مجهود نتاع
1: تجميعها زاد
2: تيمونياج نتاع دي كما نسميهم لي بيوني الناس الاولانيين بداو يعملوا في الراب. كان فما عوده للارشيف باش تسمع خاطر اوروزمون زاد في انترنت فما فما الارشيف معناها موجوده موجودين لي تيتر موجودين بعض بعض الكتابات اللي تكتبت المقالات اساسا على الحفلات اللي صارت وقتها. وانطلقت الفكره من غادي وثلاث سنين خدمه اعطاو الاسئله انت تقريبا لخصت كل شيء. السؤال كان كيفاش بدات الموسيقى هذه في تونس كيفاش جاتنا لتونس ثلاثه اسئله ثلاثه محاور اساسيه في الكتاب. كيفاش بدات الموسيقى هذه في تونس شنو اهم التطورات اللي شهدتها وشنو اهم التقاطعات اللي كانت موجوده مع السياق السياسي والاجتماعي في تونس. فالخدمه تاع ثلاث سنين اعطت تقريبا 600 صفحه
1: تقريبا انا بدي لو مي في كل شيء فريمون في كل شيء. مش نشكر فيك هكا خاطر في وجهك ولا راني ورودا بالحق راني قريته بنيه سيئه وانا نحب نقرا بنيه سيئه كي نبدا نحضر في خدمتي مش معناها نيه سيئه هكاك غراتفيتمون مي نتاع ايجا نحاولوا نخرجوا شنو هي الماخذ ولا شنو هي الثغرات. الحقيقه الكتاب هذاك علاش ظهر لي اللي فيه خدمه تاريخيه نمشي بيك للاهداء اللي انا الحقيقه توقعته ما نعرفش علاش كيفاش نفسر لكم. الاهداء هو اهداء لزوجتك ليليا بن رمضان والى ابنك الصغير نوح يكمل عليك عايش. ولكن الاهداء الاول كان لروح زهير اليحيوي رحل حالا وترك اثرا لن يمحى. ويظلي كان متوقع انه في اطار حديثنا على انتشار موسيقى الراب فما طيف زهير اليحيوي اللي شهيد الانترنت اللي هو كان وراء كان هو الشباك وراء حرية الانترنت اليوم في تونس. وحرية الانترنت في تونس هي اللي جبت لنا انتشار الموسيقى هذه والتأثيرات اللي بها. فما نعرفش انا هذا الان هذا كيفاش شفت بلاستو الاهداء لروح زهير اليحيوي.
2: بالضبط جهان هو جزء ولا عامل من العوامل اللي ساهمت في انتشار الراب في تونس وساعدت برشا في انتشار الراب في تونس على الأقل في العشرية الأولانية متاع بداية انتشار النوع الموسيقي هذايا كانت الانترنت
1: من 2009 2008
2: 8 حتى قبل وقت اللي نبدينا نحكيه ومعنيها وقت اللي معناها فما تقاطعات راه باش يقرا الكتاب باش يشوف اللي فما تقاطعات ما تجيش للمخ.
1: احنا نقول حاجه للناس اللي تسمع فينا ويمكن ما كانتش عندها الفكره على 2007 2008 ما كانش عندنا يوتيوب
2: ما كانش فما يوتيوب
1: ما كانش فما يوتيوب ما نجموش نحلوا يوتيوب.
2: فكانوا فما كانوا فما كيما دي سيت كيما ماكس 25 وكان وين فما وين
1: سي دي فوروم
2: اللي رابور يحطوا الموسيقى نتاعهم
1: ويقسموها مع الناس في دي سيركل صغار برشا.
2: فما نوع من التقاطع ما بين المسار وهذا المهم حسب برأيي انه فما تقاطع ما بين المسارات السياسيه اللي شهدتها البلاد وما بين مسارات الراب التونسي. يعني كيف تشوف المحطه هذه نتاع انترنت يعني تونس في 2005 مثلا نعطيك واحد من النقاط معناها تونس في 2005 استقبلت القمه
1: العالميه
2: لمجتمع المعلومات وكانت ان انسترومون دو مانيبيولاسيون بالنسبه للنظام يعني كانت وسيله زاد للبروباغندا. ف بن علي وقتها استدعى كان فما شارون مستدعي معنا وقتها وما جاش شارون جاء البرمي مينيستر نتاعو وقتها بعثوا وسيلفان شالوم واللي هو أصله من جابس وجاء والمعارضة التونسية وقتها احتجت على هذا ومحمد عبو كتب مقال كامل اسمه بن علي شارون وتسجن بعد المقال هذاك في الكتاب. وقت نبدا نحكي في الحكايه هذه ربما القارئ راح يقول شنو علاقه هذا بالراب
1: شم دخل
2: 2005 اول تيتر هبط بدا تجرأ على النظام اللي هو تيتر عبيد في تركينا تاع فريد
1: ويعرفوه الكل. هو خرج في 2005 ولكنه كان من الغنيات اللي تبارتاجت برشا ايامات الثوره 2010
2: وقت نحلوا المساله فيك جوروكول توا بعد سنوات النظام ما طاحش كان بمسار واحد نتاع معارضين كلاسيكيين. نظام طاح برشا حاجات انتروتر الراب وهذا جهان يخلينا نفهموا حاجه ساعه الحاجه الاولانيه انه راهو مش صحيح الراب التونسي عمل الثوره كيما هكا الفقاعه اللي خرجت بعد الثوره نتاع ولا الراكورسي اللي صار عمليه الاختزال نتاع الراب التونسي عمل الثوره.
1: مسار
2: معقد جدا فيه المعارضين الكلاسيكيين فيه لي سيبر ديسيدون اللي هما ما نسميهم الجيل الثاني من المعارضين الناس اللي بلوغر اللي سيبر كيما لينا بن مهني كيما سليم عمام وكيما عزيز عمام وسفيان شرابي وغيرهم والرابرات من جهتهم بطريقتهم هما اون باراليل كانوا زاد يبربشوا في النظام كانوا زاد يحبوا يطيحوا النظام مي بطريقتهم هما ومش بالضروره الهدف نتاعهم كان يحبوا يطيحوا النظام كانوا عبروا على حاجه فدا عندهم
1: احتجاج كنوع من الاحتجاج عنده حاجه يحب يقولها
2: فهذا هذا سيكونس من لي سيكونس اللي نحكي في الكتاب وانه الراب راهو المسارات نتاعو تقاطعت مع المسارات السياسيه راهو المساله معقده جدا وتطلب وقفه معناها.
1: هو باش ندخل دول للكتاب اللي انت فيه اخترت انه تبدا تحكي لنا حكايه الراب في تونس قبل ما تهزنا لأمريكيا على اعتبار قاعدة القرب في العمل صحافي زين. دونك شنو نحكي معك على الارتباط انك كفكرة اولى تقولها لنا في الكتاب انك تربطنا ما بين تربط فكرة الموسيقى الراب بالسياسات والتضييق بمسألة الحرية. هذه من اهم الابواب اللي انت تمشي فيها. الراب كأداة موجودة ما بين سياسات التضييق وفضاءات الحرية، وهذا يترجع بنا فيه لبداية الانتشار الموسيقى هذه، بداية التوينسة اللي بداوا يرابيو. مش كان الحاجات اللي نسمعوهم، كان فما فنانين التوينسة يتعدوا في الإذاعات، ولكن كان فما راب آخر اللي ما نسمعوهش في الإذاعات في الميديا في كل شيء. دونك وتهزنا الغادي وتطرح مسألة التضييق والحرية.
2: هو مش هو راهو الرابرات اللي كانوا يتعداو في الاذاعات وفي التلفزه وقتها، معناها في التلفزه واحده هي كانت معناها كانوا راهم يتعدوا على الصوابع معناها
1: ومحطوطين في الباب نتاع محاولات مش محاولات
2: في الباب الاولاني اللي فيهم الناس اللي معناها كيما سليم الارناوت مثلا اللي من البدايات هو اللي بدا
1: سي ان دي بيوني سليم الارناوت
2: اللي عمل المهرجان
1: ما كانش نسمعوا موسيقته في الميديا وقتها.
2: تعدى شويه الموسيقى مثلا عمل باساج ولا زوز في كانال اوريزون باساج في ار تي سي. اما جهين المهم لهنا نقطه حسب رايي نجم نتوقفوا عندها انه التضييق. علاش ان الباب سميته هكاك؟ على خاطر التضييق السياسي الرابرات ما كانوش في تمشي نتاع تمشي احتجاجي على السلطه.
1: لا يحبوا يغنيوا ويحبوا يكونوا موجودين فوالا،
2: كانوا يحبوا كشباب موجودين في وسط نظام. بدات شويه فما انفتاح من طرف معناها بدات بدايه نحكيوا على بدايه انترنت. وزاد ولا كان فما عامل مهم هو البارابول.
1: صحيح
2: الفضائيات ولاو فما يشوفوا شنو صاير في العالم، فهم تو سامبلومون كانوا كشباب يحبوا يعيشوا كيما الشباب اللي يشوفوا يعيش في بلدان اخرى في بلدان حريه. فالتضييق نتاع النظام خليهم هو تو سامبلومون يحتجوا على اليومي نتاعهم.
1: قلت اللي انت تعاود ترجعوا تحطوا في سياق الاقتصادي والاجتماعي وحتى
2: يعني مثلا انت كيف ناخذوا سليم الارناوت كيف معناها فما غنيه معروفه برشا ماشي نطلع في المضمون مش مضمون هالمضمون المشاكل مازال نعيشوا فيها نواك اليوم
1: لليوم
2: نمشيوش نتصف على مضمون نعمل تعرف الأمر. فالمشاكلهم كانت من نوع هذا. من بعد التسعينات يعني كيف الألفينات بدأت فما تشكل المجموعات من بعد باش تولي نحكي ونجم نحكيه على بداية تشكل الراب التونسي فعلا من فما لي جروب إسونسيالمون لي بيوني نحكيه على تيمان تو سامبلومون الابريفياسون تاع تونيجين مان وفما أولاد بلاد اللي منهم بلتي
1: وي
2: وفما فيلوزوف اللي منهم فريد الاكسترانخير اللي عمل تيتر عبيد في تركينا وفما عرب كلان عرب كلان منهم الرابر اللي شد برشا حبس في عهد بن علي واسمه مكرم الزروي معناها قضيته كانت مشهوره برشا وتكتب عليها برشا. فهذوما مع مجموعات اخرين كيما بيفور كلان كيما ماسكوت فهذوما مجموعات كانوا موجودين في معناها من وسط التسعينات حتىش الوسط معناها حتى الالفينات
1: بدايه الالفينات.
2: طريقه التعبير والمواضيع اللي كانت تطرح جهان وقتها في اللي تيتر نتاعهم ما عمرها ما كانت عندها طابع سياسي خالص، مش توجه للسلطه راسا، ما يسبوش بن علي وما يسبوش ليلى بن علي،
1: هما يحتاجوا على ظروف معينه ما يساعدوش،
2: على الظروف الاجتماعيه نتاعهم واللي تحب ولا تكره من بعد ولات تلمو فما تضييقات وتلمو فما النظام مسكر لين طلعنا درجه ولا فما ولات فما مواجهات مباشره مثلا يتوجهوا مباشره للبوليس مثلا البوليس بانه هو الممثل للنظام هو عصا النظام وعصا السلطه. فالرابرات ما كانش مانيش نحكيوا على راب سياسي نحكيوا على راب اجتماعي احتجاجي. وكيف تسمع مثلا انت تقريبا اكثر لجروب انا سمعت خاطر فما تيتر موجودين على انترنت مثلا كيما عرب كلان تقريبا موجود كان فما معناها الراديكاليه موجود يعني على ليميت عرب كلان كان فما تأثر بالجانجستا راب معناه كان موجود تأثر ولكن في إطار تونسي في هما شنو يعيشوا في حومهم. فالطابع نتاع الراب كيف تسمعوا ماهوش طابع سياسي كيما تحكي وقت اللي الراب ولا في الأوج ولا في الضوء بعد الثورة. البدايات راهي ما كانتش هكاك الجمل.
1: باش نكملوا نحكيوا على الكتاب. فما واحد من الفصول اللي انا قعدت ياسر مركزه معاه وقعدت نقول كيفاش جال بالك في الباب الاول انه تحكينا على حرب الكل ضد الكل. توماس هوبس مؤرخا للكلاش في تونس. راجعين بعد الفاصل نحكيوا اكثر على كتاب ضياء البوسلمي الكاتب والصحفي, نحكيوا على موسيقى الصخب والقاع. راجعين بعد دقائق.
3: Publicité. قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش بينغو سافرناش بلوش
4: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو, والا كليكي على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
5: اريدو طور عالمك.
6: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس, هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان افام صوتكم.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمدت ربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صلح لاي وقت كلامي هذا ما هو

حسبت مع قديش من موجة عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

0: إذا كازو على ديوان فهم يغني أسفي هو سفري كازو نقولوا رابر أما هون مش قاعد يرابي موني قاعد يغني فوالا اي ولا قاعد يغني كمان ما هو لا لا سي با دو راب هو رابور اي عنده اغنيه اخرى يرابي فيهم اما هوني سمعناه هو يغني على كافون يرحمو زيد قاعد ديما يقول له راني مانيش رابور مانيش رابور حاول يفسر له
1: كافون كافون وزاره الثقافه وقت اللي نعات كافون مش هذا صحيح اللي هو مغني راب هو
0: كسيان ريغي قالك ريغي يغني ريغي موسيقى اخرى تماما وعاشوا برشا مرات صلحها برشا مرات في مداخلات اعلاميه مي الله يرحمه كافون نرجع معاك لكتاب موسيقى الصخب والقاع ذي البوسيلمي نحكي فيه على الراب في الباب الأول هو حبيت تحطنا في الإطار نشأة الموسيقى الإطار السياق معناها السياسي الاجتماعي وحتى الاقتصادي ونشأة الجروبات وحتى زيادة محاولات الاحتواء زيادة من طرف السلطة ولكن زيادة نحكيه على لقاءات صارت ما بين الراب وموسيقات أخرى تونسية كما المزود كما هذا كان مهم باش ينتشر الراب التونسي إنه يخدم مع موسيقات أخرى
1: صديقنا عن الموسيقي معناها كيف ترجع مثلا اللقاءات اللي صارت ما بين الرابر وما بين المزود كانت نوعا ما لقاءات ما بين زوز انواع موسيقيه اللي عندهم بلوز اوموا نفس يزون بلوز اوموا لو ميم فيكو لا ميم هيستوار معناها خاطر المزود
0: زاد كان نفس الميليو زاد نوعا ما
1: نفس الميليو وزوز انواع موسيقيه كان غاضب عليهم النظام
0: مهمشه
1: معناها مهم انه نذكر انه المزود في وقت من الاوقات راه مش ديما لك في وقت من الاوقات جت فتره في نظام في بورقيبه كان ممنوع المزود ممنوع نوع معين من خاطر زاد صارت له نفس اللي صار للراب انه كانت فما محاولات لزاد الريكوبيراسيون تاع المزود من طرف النظام تاع عندنا مزود معين يعني تعدى اللي هو المزود اللي بعد كي خرجت الكلمه تاع نهذبوا المزود يعني ونحن دونك فاللقاءات اللي صارت ما بين الراب والمزود لقاءات ما بين زوج انواع موسيقيه عندهم نفس التاريخ فحسب رايي طبيعيه كانت وعاديه في اطار حتى التجريب ولكن فما لقاءات اخرين صارت ما بين فنانين وتاريين ما بين رابرات اللي كيف نرجعوا لا جونيز نتاعها يعني البدايه نتاعها كانت حتى من قبل الثور اول حد مثلا بدا مشاف التوجه هذايا هو بالتي تقريبا في ثالث البوم نتاعو اسمه لو جورنال كان نتذكر بكدا عام 2009 كان عمل فيت مع اماني السويسي
0: اي نتاع الصاغ اكاديمي
1: تقريبا كانت من اول التجارب ان الرابرات يتوجهوا للفنانين الوتريين بعد الثوره المعادله تبدلت جهنا علاش على خاطر الفنانين الوتريين الحقيقه ولاو يحبوا يركبوا موجه الراب ما عادش فما كان لي بريجوجي على الراب ولا معروف ولا عنده جمهور فالفنانين الوتريين نحاو هكا البارير الموجوده ولاو يحبوا يعملوا دي جيو دي فيت كما نسميو مع
0: على اساس انت زاد وصلني لجمهورك
1: فكان صحيح فكان فما من جهه ولهنا مهمه انا الحقيقه نتوقف عندها في الكتاب ونحللها انه من جهه عندنا فنانين راب اللي يبحثوا على نوع من الاعتراف عند الجمهور العريف ومن جهه اخرى يعني سيتي دونو ومن جهه اخرى عندك الفنانين الوترين اللي يحبوا يستقطبوا نوع جديد من الجمهور اللي هم الجماهير اللي عاش اللي هم تقريبا 16 ما بين 16 سنه في الثوره
0: الاصغر معنا
1: فكانت معادله لقاءات صارت يعني ديفيت ما بين الرابر
0: ساعات تخطف ساعات ما تخطفش
1: جنرالمون ما تخطفش فلا جنرالمون ما تخطف
0: هو مش نازك على خاطر في الكتاب مش تحكينا برك على المسارات هذه التاريخيه اللقاءات الاطار السياق وكل شيء ولكن تحكينا حتى على تقنيات لا كومبوزيسيون تاع موسيقى الراب وقت اللي تحكينا على السامبلينغ وقت اللي تحكينا على الأسامي اللي تطلع والمقطع ولا اللقاءات اللي تنجم تصير من خلال انه نجيبوا موسيقى حد اخر معروف ونبنيوا عليها دونك هذا خلينا منه خلينا نقعد معك في المحتوى خاطر تكنيكمون مانيش مش نقعد نحلو
1: ماهوش المجال مع كريم بن عمرك
0: مش معينا خاطر الحقيقة مفهمش برشا في تأليف الموسيقى ولكن خلي نرجع لفكرة الكلاش اللي هي تقليد أو أسلوب معروف في فن الراب من أمريكا اللي وين تحب أنت في تونس زادة كان فما كلاشات متعددة أما أنت من الحاجات اللي تحط عليهم تركز عليهم هي فكرة الكلاش وخاطر في الراب نجم نلقى كيما الليغوتريب نلقاو الكلاش نلقاو شنو اخر
1: في لي جون
0: في لي جون نتاع الراب
1: في لي جون فما برشا معناها في لي جون تاع الراب فما برشا
0: فما انت اللي كسر الكلاش
1: الكلاش هو
0: كثقافه
1: هو ثقافه و معناها حاجة موجودة من قبل في الراب في تونس. معناها وقت اللي الراب وقت اللي جاء لتونس من الحاجات اللي حافظ عليه حافظ عليه كلاش موجود كلاش. أنا العنوان نتاع الفصل هذاك اللي حكيت فيه على الكلاش استدعيت توماس هوبز.
0: حرب هاي العنوان القسم الثالث حرب الكل ضد الكل توماس هوبز مؤرخا للكلاش في تونس. كيفاش عملت الفزاي؟
1: كيفاش عملت سامبلومون هي حرب الكل ضد الكل. فاللي هي الوضعيه اللي صفيها توماس هوبز تو سامبلومون معناها في معقده برشا المساله هي
0: الانسان ذئب لاخيه الانسان والحرب الكل
1: يلزم بيسكو نحن الناس الكل معناها باش نبسط شويه
0: الناس
1: تعرف معليش
0: هذا المطلوب.
1: معناها معناها لا تيوري نتاع توماس هوبز يقول لك انه الناس الانسان عكس نظريه روسو. الانسان خير.
0: روسو يقول انه الانسان خير بطبعه يجي عكس. توماس هوبس يقول الانسان ذئب لاخيه الانسان
1: ويبرر هذا وهذا ما هو الا هذا ما هو بدايه في التيوري بتاع توماس هوبس بدايه لانه يبرر انه نحكي على ليفياتون دونك يبرر انه ينجم يكون فما حد سلطه قوي باش ينجم يسيطر على
0: على الشر هذا.
1: فالليماج هذه خذيت هنا في اللسان معناها كيف تشوف هي فعلا في فتره فترات في تونس كانت حرب الكل ضد الكل الناس كلها
0: كلاشات والنجاحات كانت تبنى على الكلاشات
1: وكانت تبنى على الكلاش. وهذا يراه على فكره الكلاش في الراب التونسي موجودين من قبل
0: الثوره.
1: ربما اشهر الكلاش اللي كانوا موجودين هما ما بين بالتي وما بين دي جي كوست والاصح هما بين دي جي كوستا وبالتي. خاطر دي جي كوستا تقريبا يعني نحكيه على عشرات لتيتر اللي كلاشي فيه كلاش البالتي كان كان له بالتي
0: وما كلاشيش كان بالتي وفلوس
1: اي ما كلاشيش كان بالتي
0: اما بالتي كان عنده نصيب الاسد
1: والموجه هذه جهين زاد قبل الثوره كانت استدعى زاد خلقت انغومو عند الفنانين. يعني شوف انت لطفي العبدلي لطفي عبدلي وقت اللي بالتي خرج تيتر معروف على الاخر تيتر وعليه برشا مؤاخذات وقتها وصارت عليه بوليميك اللي هو باسبارتو
0: شرطو احتجاجات على انه على صوره
1: على الميزوجيني
0: على الميزوجيني عن
1: فكر في برشا ميزوجيني وفي برشا تحقير للمراه التونسي.
0: هو سورتو كي نقولوا مرأة تونسية هو خاطر المفروض انه فما نساء تونسية مختلفات وبرشا انواع دونك انه نحطوا نوع واحد هو,
1: هو ما غادي يجي
0: هما غادي يجي الاحتجاج رغم اللي بروا برشا مرات ما قال ما نحكيش عن الناس الكل.
1: فتيتر هذاك جمعوا ثلاثة من الناس اللي هما كوستا وإيمينو الى حد الان عاد يضم دو رابور ما عملوش في العبدلي
0: صحيح
1: في كلاش البالتي. ف بالحق كان قبل الثورة كان الكلاش نوع معنى خلق حتى انغومو عند لي زارتيست اللي حبوا يحبوا كي حبوا يبرزوا حبوا يجربوا الراب. لطفي عبد العزيز جرب في تيتر اخر كلاش يعني مع ايمينو زاد جرب كلاش وقت اللي الناس الكل شفت التقاطعات ما بين الراب وما بين السياقات الاخرى في البلاد. لطفي عبد العزيز وقت اللي عمل الوان مان شو نتاعو ميد ان تونيزيا جاتوا برشا انتقادات زادوا الصحافه تكتب عليه برشا في الصحافه على خاطر كان فما نوع من الجرأة
0: وعلى خاطر وزاد هو كلاش قاد الملح
1: وحتى خاطر
0: مش بالراب اما الى كلاش قاد
1: وفي التيتر مع ايمينو جوستومون في التيتر مع ايمينو كلاش وحكي على الحكايه هذه مع قاد الملح وكل. فخلق نوع من لونغوما وين شفنا ديزارتيست حاولوا باش يعملوا راب نقدموا شويه مثلا في نفس الاطار بما انه حكينا على كيفاش الراب في سياقاته ولا في التطور نتاعه استقطب فنانين ما همش دي رابور حبوا يجربوا مثلا دالي بن جمعه اللي عمل راب جوست بعد الثوره معناها وراب حتى بكلمات عنده تيتر كلمات اللي هم كلمات من نور سماده
0: احنا نشام سماده كلمات
1: كلمات ف الراب في مسارات استقطب زاد فنانين اخرين على خاطر
0: شو السر انت كيفاش تفسرها اليوم لونغومون هذيك كيفاش جاي كيفاش تفسرها الناس كيفاش احاطت بموسيقى الراب خاصه السنوات الاولى اللي بعد الثوره لوين ترجعها بالاساس كيفاش تفسر
1: خاطر الموسيقى قريبه وتحكي لغه الشارع بكل بساطه
0: معناها الكلام ساهل ما حشتكش باش تكون جمله او صوره شعريه
1: مش بالضروره الكلام مش بالضروره الكلام ساهل راه كلام الشارع في برشا تعقيدات
0: بالحق وبرشا صور شعريه عندك الحق برشا صور شعريه اللي ساعات
1: مش بالضروره
0: يحب لك باش تفهمها
1: هما يحكيوا في لغه الشارع بلغة الشارع بمعناها الواسع
0: معناها قاعد تقول هو ينجم يكون هاك
1: ويعبر زاد على نبض الشارع
0: اللي صارت معناها مع موسيقى الراب تعود الى انه حاجه جديده
1: لا
0: مش كان حاجه جديده
1: اذا كان بعد الثوره حاجه اخرى معناها في لحظه الثوره زاد لازمنا نتوقف شويه ونفسر
0: من وقتها كان الانتشار الاكبر
1: اي الانتشار الاكبر وقتها ما بمعايير ما قبل الثوره الراب زاد حقق نوع من الانتشار اذا كان معناها نحكي بعد 2000 في اول الالفينات حقق نوع من الانتشار عند فئه معينه من الشباب, هذا في حد ذاته نجاح, لخاطر انت ما عندكش انت قنوات توزيع ولا انتاج كبيره ووصلوا جزء مهم من الشباب, فهذا نجاح للرابرات. اما بعد الثوره جهنا راهو نقطه اخرى ونقطه مهمه راهو ما كنت حاب نتوقفوا عندها باش نفسروا علاش. شوف بعد الثوره في السياقات خليني لازمني نبدا من 2008.
0: اي
1: في 2008 صار الحوض المنجمي. في 2008 الحوض المنجمي كانوا فما دي بلوغر وصحفيين يهبطوا يغطيوا القمع اللي صاير في الحوض المنجمي, منهم لينا بن مهني وغيرها, وكانوا يصوروا وقتها. ما تنساش اللي اون باراليل كانت بدايات فيسبوك راهو في تونس,
0: بدايات البدايات اللي عام الاول
1: وبدايات وقتها ديجا لي بلوغ موجودين. فلي بلوغر هذو كيما لينا وغيرها وفي فورام كانوا يصوروا وكانوا يهبطوا يصوروه في الانترنت.
0: اي
1: انه اقرب نوع موسيقي ينجم يركب في الخلفيه نتاع الفيديوهات نتاع القمع البوليسي الراب.
0: كموسيقى احتجاجيه هو الراب.
1: فصار اول معناها من التقاطعات اللي صار بعد 2005. تفكر في 2005 2008 واحد من التقاطعات اللي صارت ما بين الراب وما بين اللي سيبر ديسيدون والا الجيل الثاني من المعارضين. ولهنا نحكيه على تقاطع حقيقي ما بينهم وما بين الراب. علاش بديت من 2008؟ في بعدها بعامين كهوا صارت الثوره بعد الحوض المنجي.
0: صحيح
1: الثورة كانت لحظة, وهذه تقريبا كل المؤرخين وحتى المختصين في العلوم السياسية قال معناها حلوه واعترفوا به حتى من بعد سانفي. الثورة كانت نتيجة لمجموعة من التراكمات اللي صارت منذ عقود.
0: حي.
1: ما بين الأشياء اللي صارت توقفوا دي بلوغر كما عزيز وعمامي وسليم عمامه مثلا, توقفوا, صارت اعتداءات, توقفوا, توقف الجنرال على خاطر عمل
0: رئيس البلاد.
1: أوكي فوقت اللي هرب بن علي وتسايبت الدنيا وصارت الثورة أوفيسيال ما وغيره, تسمينا ثورة الياسمين. وفي الثورة هي تسمية مستوردة
0: جدا, ما عندها حتى علاقة بالياسمين.
1: اسمها ريفوليوشن دي جاسما بروبابلمون فرانسيس. ف
0: اي الرومانسية
1: في نفسها النظرة الفونتازمية على اللي صاير في بلدان العربية.
0: اي
1: الراب زاد كان فما في وقتها الجنرال كعمل التيتر ذاك وتشد كرابر وتسايب, تحط بعد في قائمة أكثر شخص أكثر 100 شخصية مؤثرة في مجال التايم.
0: وي نذكر
1: في العالم تحط الجنرال, ومن غادي طلقت سرديت إنه الراب التونسي عمل الثور من راكورسي هذاك. من غادي بدأت
0: هو هما بلوزيور راكورسي.
1: هذا الأهم,
0: إنه فما اللي يقول إنه الثورة التونسية تعملت بالفيسبوك, فما اللي يقول الراب التونسي عمل الثورة. هما بلوزيور راكورسي.
1: بس كنا نحكي على الراب, الراكورسي اللي صار في علاقة بالراب في الثورة التونسية هو طلق من هذا. ومن بعد بطبيعة الحال من بعد النوع الموسيقي هذا اللي كان في تهميش تام على مدى عقود بعد الثورة, انك تحط رابر تحطه في قائمة اكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم, وتكتشف جزء من الصحفيين جزء من الرأي العام وغيره اكتشفوا الراب بعد الثورة.
0: صحيح.
1: وشافوا نوع تعبيره فنية
0: كان فما سؤال ما هذا الأول.
1: وشافوا دجال للناس هذوما جايين صحيح جايين من الهامش, ما عندهم جمهورهم, خاطر كان عندهم عاملين عاملين عاملين جمهور من انترنت وعاملين جمهورهم على الهامش دينيش.
0: حتى الميديا تفاجئوا بانه فما ناس تتبع في موسيقى ماهيش في الميديا.
1: اكزاكتومون.
0: وهوني من بعد هذا الكل بعد بسنوات جست نمشي معاك نزربوا شويه, وقت اللي دخلتوا لمتاهه الشوبيز والراب في عصر الفرجه والاستهلاك, حبيت ياسر ركزوا على البارتي نتاع الراب التونسي اللي يمكن ما نلقاوش برشا وقت باش نحكيوا على التاريخ الراب في امريكا. ما خلينا في الراب التونسي دخلتوا لمرحله الشوبيز الاضواء انه تحل بلا يهبط لك موسيقى راب, وخلطنا المرحلة كي من هكا في الإشعارات في المسلسلات في الجينيريك متاع المسلسلات دونك, ومن بعد حتى لزنفيتي في لزيميسيون المينستريم وكل شيء الضيوف برشا رابوريت وساعات رابوريت ما مش معروفين برشا. من غادي بديت انه اليوم نحكيه على انه الراب قاعد يطفى وإلا ليه, خاطر كي تحط برشا تحت المجهر طفي كيفاش تقرأ
1: جزء من الناس اللي معناها من الرابرات معناها اذا كان انت توصل الاستهلاك يوصل جسكوبو معناها تمشي للاخر في الاستهلاك صرت تعمل موسيقى مستهلكه. وفما رابرات اختاروا انه معناها تجهروا بالاضواء من الاول واختاروا انهم يمشوا في الثنيه هذيا معناها من بعد تخلق ولا فما موديل ايكونوميك كريما معناها نتاع رابور خاصه تعرف مليح انه كي تولي الحكايه تدخل فيها الفلوس تولي حاجه اخرى انه الرابورات ولا ينجموا يعيشوا من من فنهم
0: موسيقتهم
1: ويعيشوا بالقداء ف ولا فما كيما موديل ايكونوميك يعني انت تاخذ معين الاعتبار زاد لي بلاتفورم دو ستريمينغ اللي دخلوا من 2017-2018 وين انت مثلا كيف تحكي على يوتيوب وعلى سبوتيفاي وعلى تيك توك يعني ولا فما دي تيتر يتعاملوا معناها سبيسيالمون بالموزيكا اللي معناها بالريتم اللي فيهم وبالكلمات اللي فيهم سبيسيالمون باش يضربوا ما بين الفرايك
0: باش يضرب باش يعمل فيوز باش ياخذ
1: اكزاكتومون فما دايره معناها في الكتاب معناها في الكتاب فما مراحل فما سيركل يدور به الرابور انه يعمل تيتر التيتر هذاك يدخل فلوس من سبوتيفاي ومن الفيوز في يوتيوب من بعد يعمل تورني استيفال نتاعو على روحه في الصيف في الشتاء يمشي يعمل دي شوكيز يخدم من بعد يعاود نفس الحكايه يتعدى ما بين المراحل هذوما يعمل دو تروا باساج في إذاعات وفي تلافز وينطل ويدخل فلوسه من فن ويأنسي دو سويت ويعاود يربلوت يعاود نفس الحكاية فهذا خلق نوع من الراب فما نوع من الراب الموجود توا اللي هو هذاك لكن
0: وكأنه راب ولكنه خالي من بعض المكونات الأصلية فيه ولا
1: راب وين تم كتعبيرة فنية فقد حاجات موجودين فيه من قبل باش ينجم يربح جمهور أوسع
0: به
1: باش ينجم يربح جمهور اوسع فقد بعض الخاصيات نتاعو ولكن فما ما نحبش نكون زاد باش نحكي فما في جزء اخر توا موجودين دي رابور اللي قاعدين يعملوا في موسيقى ومحافظه على حد ادنى من البحث في الموسيقى على مستوى الموسيقى على مستوى الكلمه غيرهم وخلقوا انا سميتهم في الكتاب دي سيركل دو ريزيستانس الدوائر نتاع مقاومه للمينستريم
0: للدوره الاقتصاديه
1: اللي دخل نتاع فما دي رابور عندهم دينيش ما يعملوش 20 مليون و30 مليون فيوز ولكن ينجم يلقى مثلا تلقى في فيديو عامل تحت يوتيوب في يوتيوب تلقى تحت الفيديو مثلا 300,000-200,000 بالنسبه لهم انجاز خاطر ما هماش مستعدين يتخلاو على خاصيه التعبير الفنيه اللي يعملوا فيها هذيك باش يربحوا جمهور اوسع بكل بساطه مكتفين بهذاك ويعملوا في اللي يحبوا فيه
0: ما حليها الحكي في الشحكي لنا قاعد تحكي لنا في حكايه بالحق راهي طويله ومعقده وفيها برشا مراحل قاعد يقول لنا فيها برشا بساطه باش نكمل معاك بزوز اسئله خاطر الوقت قاعد يدهم

0: يعني فما نوع من التأقلم مع الخاصية الموجودة في كل مرحلة, ولكن الراب ديما موجود بتنوع, التنوع اللي كنت احكي لك فيه جيم. يعني موجود الراب المينستريم, موجود الراب الاندر جراوند, موجود الراب, يعني موجودين. فبداية النهاية صحيح شفت كراتيكي
1: ما أقل.
0: اقل هو راه الاندر جراوند ديما
1: أقل. ديما اقل, هو عادي انه يكون اقل,
0: هو خاطر هو
1: اسمه على جسمه
0: فهو ديما اقل. ولكن هل انا ما نوافقش انه بدايه نهايه الراب التونسي.
1: قل لي الكتاب هذا شكون كتبته, شكون السيبل نتاعك اللي كانت انه باش تحكي لنا الحكايه هذه عن تاريخ الراب في تونس, وترجع بينا حتى لتاريخ نشاه الموسيقى هذه, خاطر لا بارتي زاد اللي على الموسيقى الراب في امريكا هي بارتي شيقه جدا, ولكن حبيت نركزوا على البارتي اللي تتعلق بتونس. الكتاب هذا شكون كتبته, سيتي كي, شكون قلت هذا الكتاب نحب نقول فيه حاجات لفئه معينه او لاشخاص معينين او لتفكير معين؟
0: والله صدق كتبتي كل راه جدا
1: نكتبه من روحك,
0: نكتب معناه من توجهش الفئة معينة مذهبية, الناس كل تقرأ الكتاب. بقين بعد الكتاب ينجم يتوجه المغرومين بالراب للمختص للأكاديميين زاد اللي يحب يخدم على الموضوع, خاطر في
1: صحفيين زاد الحقيقة الناس اللي تحب تفهم أكثر موسيقى الراب تاريخها. فريمون الكتاب يجاوب على كل الأسئلة, حتى كان ما سنوات التالي ما كنتش متبع نجم من خلال الكتاب هذايا موسيقى القاع والصخب نجم تفهم, فريمون
0: نجم تفهم. دونك الموضوع أنا ديما جينا ما كتبتي راه كل كتاب ما نقولش شكون موجه الناس الكل, معناها نكتب كتاب باش تقرا الناس الكل.
1: نحب نقول لكم حقا لضيال بوسيلمي, مش هذا الكتاب الوحيد اللي عنده جملة من الكتب, ولكن انا يعز علي برشا ترجمة عملها لأكثر كتاب الترجم في العالم, هو الأمير الصغير لو بتي برانس متاع سانت إكزوبيري. إما ضيال بوسيلمي هو صاحب الترجمة التونسية, نجم تقراو الأمير الصغرون بالدرجة التونسية, ونجم يكون أول كتاب لصغاركم كان يتولدوا, نجم تقراو بشوية بشوية, ما يتقراش على فرد جنب كما النسخة الأصلية. وديما نحب نشكرك عليها ياسر, حبيت الكتاب وحبيت الترجمة وحبيت البساطة اللي فيها, وقداش حافظ على الروح النقية في لوبتي برانس بكلامنا التونسي
0: البنين.
1: باش نرجعك للموسيقى القاع والصخب,
0: لا بجد على هالموضوع
1: على الأمير الصغرون.
0: الأمير الصغرون نجمو الناس تشري فيرسيون أوديو مخدوم, فيرسيون اوديو بصوت الممثل سالم علي جمال مداني.
1: اوه مانيفيك.
0: وموجود في ليزيديسيون نتاع زكية بوعصيدة, موجود في الانترنت
1: ليفوكس
0: دونك موجود في اديسيون اكزاكتومون
1: مرضى علي زكية
0: سالم علي برشا زكية, دونك موجود في ليفوكس. الناس تحب تشريه ليفر اوديو, موسيقى مخدومه, موسيقى نتاع عمر علولو وتسجيل واداء جمال المداني.
1: مانيفيك, وياسر تجربه مزيانه على الاخر مع انك اسمعوا الكتاب بالحق, معناها ساعات واحد ما يبداش عنده وقت, حط الكتاب وانت تسوق, حط الكتاب وانت طيب, دونك يقرا لك. شكرا لك ديال بوسيلمي, نورتني. كنا نحكيه على كتابك الموسيقى القاع والصخب, كتاب انا باش نقول تاريخي على خاطر بالحق يؤرخ لكل مراحل الراب في تونس. انت تقول في الكتاب ماهوش كتاب تاريخي تقليدي, اوكي مش بالطريقه التقليديه, ولكنه يعمل على تاريخ لمرحله معينه في علاقه
0: بي كصحفيين. مهمنا نتأرخوا معنا,
1: هذا هو هذا هو. نشكرك برشا ذي. قبل ما نكمل نحب نهزكم الـ SOS فيلاج, نحكيو مع نحكيو على الأكسيون اللي يعملوها مع كل رونتري سكولير وإلى كل مناسبة, أنه تكفل طفل صغير أنك تغير واقع عائلة, اكفل طفل احميه, خليك تكون سبب في تغيير حياته وواقعه للأفضل. اليوم ألاف الأطفال تستنى في الدعم, تستنى في أنه التونسي اللي يدخل على www.sosve.tn ويعمر الكفالة الشهرية القارة بطريقة شفافة وآمنة, البيابي اللي هو الاقتطاع الشهري القار اللي يكون على شكل مبلغ يتقص كل شهر من حسابك الجاري, تنجم تبدأ حتى بالدينار في النهار, 30 دينار في الشهر, انت ما يبدلوا لك حتى شيء في حياتك, ولكن في حياة طفل صغير ينجموا يبدلوا برشا حاجات. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعطيك الفرصة باش تكون فاعل خير وداعم لمستقبل صغير. ونفكركم انه عندكم امتياز جبائي كشركة وإلا كفرد اللي تتمتع بيه, دونك خليكم شريك في الحلمة هذه ومدوا يديكم بالخير ليهم. تدخلوا على www.sosve.tn ولا تكلموهم على 58 371 0002. نشكركم برشا اللي تبعتونا من 7 متاع الصباح حتى النص النهار, جي موعد الأخبار زميلتي هوديل وصلي ديديكاس, نكملوا بآخر ديديكاس عيد ميلاد فاطمة الزهرة بنت زميلنا جعفر القاسمي, عيد ميلادها اليوم, كل عام وياها حيا بخير, عيد ميلاد سعيد يا فاطمة, وتحياتنا لجعفر. ما بقى لي كنقول لكم كان نهاركم زين, شوية أخرى نص النهار جيكم ابتسام شويخة في هو

0: تونس تور خليكم موعد الأخبار مع هدى الوصلي.
1: Publicité. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: وريدو طور عالمك.
4: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان افام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور
5: يلا جو سيف سني حافلة كدويت.
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسمياً مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين.
5: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
6: عندك أورانج.
7: ديوان فام فلاش نيوز
8: موجز منتصف النهار. ديوان فام على السلامة. تنتهي اليوم عملية تعمير بطاقات الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي التي انطلقت يوم الجمعة 7 أوت، وتخصص هذه الدورة للناجحين في بكالوريا 26 و2000 الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 من أوت. ويشار إلى أن دورة إعادة التوجيه ستنطلق يوم 15 من أوت وتتواصل إلى غاية 19 من الشهر نفسه. قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا صدر بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الجمعة المنقضي، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. ويلغي هذا القرار مقتضيات الفصل الأول من الأمر المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية لسنة 2024، والذي كان قد حدد المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة بقيمة 260 دينارا. ويدخل القرار المشترك الجديد حيز التطبيق ابتداء من أول جانفي 26 و2000. إدارة المعهد العالي للإعلامية بأريانا التابعة لجامعة المنار يؤكد أن المؤسسة لا علاقة لها من قريب أو من بعيد ببعض المنصات أو المراكز الخاصة التي تقوم باستغلال اسم المعهد لتحقيق مكاسب مادية من الدروس الخصوصية. وشددت الإدارة في بلاغ موجه إلى كافة الطلبة وخاصة الجدد الموجهين إلى المرحلة التحضيرية المندمجة على أن الإطار التدريسي والأكاديمي بالمعهد مجهز بالكامل لتوفير كل ما يلزم من مرافقة وتأثير وتوجيه بضغوج طيلة السنة الدراسية، وأن المنظومة التكوينية للمعهد كفيلة بضمان نجاحهم وتألقهم دون الحاجة للجوء إلى أي دروس خصوصية خارجية. كما حذر المعهد من أن الإعلانات التجارية أو من الإعلانات التجارية داعيا جميع الطلبة إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإشهارات الترويجية التي تستغل دخولهم الجامعي لغايات تجارية وبحثا عن الربح. في الشأن الدولي، بعد اختتام الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال في روما قبل أيام، كشفت مصادر مقربة من رئاسة الوفد اللبناني للعربية أن هناك تشددا لبنانيا وتحفظا على العودة إلى طاولة المفاوضات قبل حصول تقدم واضح في 3 ملفات. وأشارت المصادر إلى أن هذه الملفات هي وقف إطلاق نار كامل على الأراضي اللبنانية ومنطقة تجريبية جديدة مؤلفة من بنت جبيل ومنطقة الخيام، فضلا عن وقف أعمال هدم المنازل وجرف الأحياء السكنية والبساتين والحقول الزراعية من قبل الاحتلال في الجنوب. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة. والموعد ينطلق الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان فام كالعادة والعوايد. معودكم الأسبوع يلقار من برنامج هنا تونس من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كل نهار سبت وحد، نحاولوا معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية الجهوية والدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم. أكيد باش تلقاو معنا كل التفاصيل والأخبار في إطار الفقرات اللي تعودتوا به معنا هذا الموسم. نرجو أكيد على مستشفى الملك سلمان بالقروان، الانطلاق في الأشغال فوق الأرضية بداية من سبتمبر، شنو التفاصيل، شنو المعطيات، شنو النجم نعرفو على المشروع هذا. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف مراسل ديوان فام بالقروان حمزة الخلفاوي، باش نحكيو أيضا معاكم في أخبارنا اليوم على انطلاق مشروع شمس لدعم إنتاج الكهرباء بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، باش نحكيو على المشروع هذا شنو نجم نعرف عليه. عبر الهاتف باش يكون حاضر معنا نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة أحمد الدوس، وباش نحكي وزادة على قطاع مهم اليوم قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك، باش نحكي على الأرقام على المعطيات على قيمة الصادرات في فترة السداسي الأول من 2026. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا شكون من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في فقرة بالأرقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي. اليوم باش نحكيو على صدر الرغاي انطلاق الاستغلال سنة 2031 بطاقة 30 مليون متر مكعب، ان شاء الله باش يكون حاضر معنا من استوديو صفاقس المرة هذه نور الفارسي. بعد اكيد ساعة ثانية نبداوها بفقرة في الجهات، باش نحكيو على ولاية سيدي بوزيد، وباش نحكيو على جملة المشاريع العمومية المعطلة او المتعثرة في الجهة من سوق الانتاج الى البنك الفلاحي بالرقاب، شنو ابرز المشاريع المعطلة. باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف النائب في البرلمان خالد حكيم المبروكي. ومن بعد باش نمشيو معاكم موضوع اليوم وملف اليوم، تونس الاولى عربيا في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كيف يمكن حمايتها والمحافظة عليها، ونحكيو على سيدي بوسعيد وقرية في سيدي بوسعيد مؤخرا. عبر الهاتف استاذ الجغرافيا منجي بورغو باش يكون ضيفنا. وفي الاخير هل يصبح عبد الرحمن السيد أول سيناتور أمريكي مسلم، شنو التفاصيل تلقاوها في فقرة جيوبوليتيك آخر الحصة مع زميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع كالعادة، مرحبا بجميع تفاعلاتكم، تعليقاتكم ومقترحاتكم. إذا كان فما مواضيع تحبونا نطرحوها ونحكي عليها في الحصة، إن شاء الله بشرفكم متوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة وتحية لكامل الفريق اللي أمنلكم الحصة هذية. وكالعادة البداية دائما بأولى فقراتنا لغران ريكاب. لغران ريكاب، كما قلت لكم بداية أخبارنا باش تكون بمستشفى الملك سلمان بالقروان والانطلاق في الأشغال فوق الأرضية بداية من شهر سبتمبر الجاي هذا. خلال زيارة كان أداها وزير التجهيز والإسكان صلاح الزويري إلى القيروان في إطار زيارة عمل تابع خلالها نسق أشغال إنجاز المستشفى الجامعي هذا. باش نرجع معكم على تفاصيل المشروع هذا من وقتش بدا الاعتمادات المرصودة لي، وين وصل المشروع هذا، شنو هو الاختصاصات وكل التفاصيل اللي متعلقة به. وحن حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف مراسلنا في الجهة حمزة الخلفاوي. حمزة أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي إذاعة الديوان فام في برنامج هنا تونس، وأتصل لكم التحية من هنا من عاصمة الأغالبة القيروان.
1: تحية ليك حمزة وتحية لكل الأهالي ولناسنا والناس اللي تبع فينا الكل في القيروان. ما نعرفش يذولي حتى حال الراديو ولا روتور. حمزة دو بريفيرونس نقص شوي باش نجم تسمعنا خاطر الصوت قاعد يتعاود توا وانت تتدخل معانا. حمزة ما نعرفش كان سمعتني ولا
2: نسمع فيك، ما نعرفش كان الصوت صدى توا حاليا نفس الشيء ولا
1: لا، هكا صوت منظم. يعطيك الصحة حمزة الخلفاوي مراسلنا في القروان. باهي نبدا معك حمزة. باهي حمزة، فما حاجة انت حالها اون باراليل قاعد تسمع فينا، دونك صوتي قاعد يتعاود توا حتى في المداخلة نتاعك، ما نعرفش كان فهمتني.
2: بالي الصوت هكا سي بون واضح.
1: مش حكيت صوت واضح حمزة، اسمعني من التليفون ديريكت باش يكون صوت متاعي ما يتعودش.
2: انا ديجا نسمع فيك ديريكت في التليفون نورمالمون هكا
1: باهي، نورمالمون هكا. مريقل حمزة يعطيك الصحة. مستشفى الملك سلمان بالقروان حمزة، شنو نعرفو او النجمو نعرفو على المشروع هذايا، المعطيات اللي متوفرة عندك، شنو الاختصاصات في المشروع هذايا، شنو الاشغال اللي حكى عليها وزير التجهيز والانطلاق في الاشغال فوق الارضية باش تكون بداية من شهر سبتمبر. نحبو ناخذ من عنده كل التفاصيل المستجدات والمعطيات لمشروع خليني نقول تصور أهالينا في ولاية القيروان قاعدين ينتظروا فيه اليوم.
2: تفضل. بطبيعة الحال بطبيعة الحال هو المشروع الحقيقة
1: لسمعك حمزة تفضل.
2: أكيد هو المشروع هذي مشروع مستشفى الملك سلمان الحقيقة حديث الساعة في ولاية القيروان، و خاصة طال الانتظار نتاعو منذ سنوات، وخاصة تعاقبت عليه برشا حكومات وبرشا وزراء من 2017 الحقيقة. احنا نقولوا بالمثل نتاعنا المليح يبقى او كل تأخيرة فأخيرة، وانا نخير المثل كل تأخيرة فأخيرة، لانه الحقيقة كل تأخيرة في المشروع ده يتطور المشروع. طبعا نفسر لك كيفاش يتطور المشروع. هو خلينا نرجع الساعة المبادرة لاقتراح المشروع ده اللي هو تقريبا من 2017. المشروع ده تقريبا حوالي 8 سنوات او اكثر بين الاتفاقيات والدراسات والاجراءات قبل ما يدخل لمرحلة الانجاز الفعلي اللي هو في ديسمبر او في جانفي 2000 بين جانفي وديسمبر 2025 جانفي 2026. طبعا البداية الرسمية كانت في 27 جويلة 2017 وقعت تونس والسعودية اتفاقية هبة لتمويل الانشاء وتجهيز المستشفى العملاق. هذه خلينا نقول مستشفى عملاق، راهو يعني نحكيه على مش مستشفى فقط وانما اللي هو راهو قطب صحي بامتياز في مدينة القيروان او في ولاية القيروان ككل، ونحكيه على المستوى الوطني مش يشمل العديد من الولايات المجاورة المستنفع بالمشروع العملاق الكبير. طبعا تم الإصدار الأمر الحكومي عدد 1095 لسنة 2017 المؤرخ في 5 أكتوبر 2017 المتعلق بإبرام مذكرة التفاهم الخاص بالهبة كما قلنا من الجانب السعودي والجانب التونسي. يعني شفنا حتى صور وضع حجر الأساس في قصر الرئاسة بين الجانب السعودي والجانب التونسي، مثلا السيد رئيس الجمهورية الراحل السابق الباجي قائد السبسي، والصورة ما زالت موجودة. ومنذ ذلك الحين أهالي مدينة القيروان ينتظرون على أمل أن يتم الأشغال في أقرب وقت في خلينا نقولوا المشروع العملاق في مدينة القيروان. نرجع لك بالنسبة للزيارة اللي أديها الأسبوع الفات أو الأيامات القليلة الفاتة
1: نهار الأربعاء 5 أوت.
2: أي أكيد هي أول زيارة رسمية يعني لأول مرة زيارة رسمية من قبل وفد وزاري لموقع مشروع مستشفى الملك سلمان. خلينا نزيد نذكره في الموقع نتاعه اللي هو في القيروان الجنوبية تحديدا في حي المنصورة أو ما يعرف بحي الوسطية، يعني جاي على طريق الحزامية على مساحة 14 هكتار، مساحة محترمة بالنسبة لتم اختيار الموقع والأرض اللي مش يتم بناء عليها المشروع العملاق هذا. نرجع في المراحل للمشروع في 2020 في 27 فبراير تحديدا تم الإعلان عن توقيع عقود الدراسات الخاصة بالمشروع مع برمجة المستشفى هذا. كانت الطاقم تاعه تقريبا أكثر من 350 سرير. بعد التطور قالوا خنوسعوا فيه يكون أكثر من 350 يعني تقريبا 500 سرير. وحتى في الزيارة الأخيرة ما زال قاعد يتطور عدد السرير، قالوا ممكن حتى من 500 أكثر يعني بين حدود 500 و700 سرير. يعني هذيك علاش قلت النقطة الإيجابية نرجع للمثال، قلت كل تأخيرة فيها خير، كل ما يتأخر المشروع في الدراسات وغيره يعني فما تطوير في المشروع على مستوى التربة على مستوى المساحة على مستوى المعدات الموارد البشرية وغيره، يعني فما نقاط إيجابية في المستوى اللوجستية هذه الكل. كما قلنا اللي هو تعاقب المشروع للأسف مشيت للتعطيلات وتعاقبت عليها الحكومات والوزارات في الدراسات وغيره، خاصة في تحليل التربة في عدم التزام المقاولات بالمشروع هذا. كل خلينا نقوله بقوسين، درجتنا احنا جبدة الرواحة، بعض المقاولات جبدة الرواحة من المشروع هذا، خاطر مشروع عملاق عملاق جدا ومكلف، نحكيه على 450 أو بين 450 و500 مليون دينار.
1: مليون دينار هذه نحكيه على التقديرات بالنسبة لكلفة أو تكلفة المشروع هذا. نذكر مرة أخرى نحكيه على مشروع إنجاز المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقروان، واللي قلت أنه طاقة الاستيعاب إلى حدود اللحظة تنهز 500 سرير حمزة وممكن حتى توصل أكثر. وقلت أنه زيارة وزير التجهيز تقريبا هي أول زيارة رسمية لمتابعة المشروع هذايا وغيره في علاقة بالأشغال متاعه، في علاقة وين وصل المشروع هذايا. حمزة شنو الاختصاصات اللي باش تكون موجودة في المشروع هذايا؟ رينا برشا مقالات وبرشا حديث في علاقة بالموضوع هذايا، نحب ناخذ من عندك تفاصيل إذا كان عندك. تفضل.
2: أكيد جدا، هو كما قلت اللي هو قطب صحي خلينا نقول للأمانة، يعني مش أبرز المكونات المعلنة بالطبيعة في المشروع هذا، هو أقطاب طبية وجراحية متعددة الاختصاصات.
1: من بين الاختصاصات الكل تقريبا مش تكون موجودة في المستشفى هذا.
2: أي أسمى قسم الاستعجالي، ساعة العمليات، أقسم الإقامة والاستشفاء، العيادات الخارجية، أقسم التشخيص والتصوير الطبي في عديد من المخابر، أقسم نحكيه أقسم راو أقسم الإنعاش والتخدير، خدمات طبية جمعية متخصصة، تجهيزات طبية وتقنية حديثة، ومن بينهم من الأهم والأبرز اللي هو فيه قسم للحروق البليغة واللي هو مطلب أساسي في مدينة القيروان. هذا العلاش الناس تستنى، خاصة تعرف أننا نحن في مدينة القيروان للأسف وكما جل المناطق الحقيقة نسبة عمليات الحرق وغيره ولا الحرائق متعددة، وتعرف إشكال كبير برشا الحقيقة إذا لا قدر الله صار حريق أو واحد تعرض للحريق الحقيقة مشكل كبير لهنا في مدينة القيروان، ما يطولوش بلاصة ويستنوا باش يبعثوه للوحدة بن عروس للحروق البليغة. وعديت الحقيقة برشا تفاصيل في المكونات المشروع هذا، على غير قاعات الانتظار والاسانسور وغيره وغيره، يعني من البنايات اللوجستية. هو حسب ما قالونا في المشروع هذا اللي هو من أعلى الطراز، خلينا نقوله مستشفى ملك سلمان من أبرز المستشفيات في تونس على مستوى التقنيات العصرية الحديثة. هذا هو اللي قالونا عليه في التصريحات الأخيرة. وقالونا زادة ما زاد فما برشا مفاجآت راهو في نحن ونحكيه. علاش قلت لك راهو كل تأخيرة في أخير زي ما نجاك مثلا هذا أو كل مليح يفتح، خاطر بالحق كل مرة حاجة تنضاف، كل مرة خاطر فما مكتب استشارات وما يعني فما الخبراء وغيرهم، معناتها فما مكاتب اخرى كل مره يقولوا علاش مثلا نزيدوا اضافه اخرى انقسم الى اخر، فما حاجات يعني نجم تكون تتوفر فيها، فما على المستوى زاد حتى على المستوى التدليك على المستوى الاستشفاء الطبيعي وغيره وغيره وغيره من برشا حاجات الحقيقه من المأمول عشان يكون لدي في المستشفى الجامعي.
1: وهذا اللي نتمناه، هذا اللي نتمناه حمزة الخلفي، هو أي مشروع اليوم باش يفيد مواطنينا من مختلف ولايات الجمهورية، خاصة كي نحكيه على مشاريع تهم قطاع مهم ومهم جدا، كي نحكيه على القطاع الصحي ونحكيه على ولاية القيروان اللي عندها برشا مطالب في علاقة بالبنية التحتية الصحية وغيرها من الجهات الأخرى، مهم جدا أنه يصير التقدم في إنجاز أشغال المشروع هذا. شكرا لك مرة أخرى حمزة على التدخل معنا. احنا نخرج معكم فاصل وبعد نرجع نكمل معكم بقية مواضيعنا واخبارنا لليوم. تفضل.
0: هنا تونس.
3: بوبليسيتي. وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست، تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نصف نهار و24 دقيقة رجعنا لكم من جديد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من يستمع إلينا طوى وقاعد يتبع فينا، ومرحبا بجميع تعليقاتكم. هني قاعدة رفيها فيزا حبيب حمدي سامية، مرحبا بكم الناس الكل، مشكورين على تفاعلكم وعلى متابعتكم لينا. أكيد مازلنا موصلين معكم فقرة لجران ريكاب، ومازلنا موصلين معكم قيت الأخبار والمستجدات، وبش نحكي على موضوع من بين المواضيع عموما والملفات اللي طرحت نقاش وما زالت لليوم متواصل النقاش بخصوصها، موضوع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والمشاريع، واللي خلينا نقول النقاش هذا برز أكثر خاصة بعد الانقطاعات المتكررة اللي صارت في الفترة الأخيرة للتيار الكهربائي واللي شمل كل ولايات الجمهورية. وبدأ النقاش وقتها على الملفات هذه. مؤخرا شفنا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة كانت أطلقت مشروع الطاقة الشمسية الفولتو ضوئية اللي هو الشمس لفائدة مؤسسات الصغرى والمتوسطة، هو بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، تقول في إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. وإحنا باش نفهموا أكثر الموضوع هذي، وباش نفهموا هالمشاريع هذي شنو الفايدة منها، كيفاش نجموا اليوم من خلالها ندعموا الانتقال الطاقي ونحفزوا الاستثمار في الطاقات المتجددة. وإحنا حاضر معنا عبر الهاتف نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة أحمد اللدوس. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، شكرا على استضافة عيشك.
1: مرحبا بيك، مشكور أنت على قبولك التدخل معنا. مش نبدأ معك مباشرة في صلب الموضوع أحمد اللدوس ومشروع هذية اللي أطلقته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، لو كنت حطنا نفهم معك أكثر بحكم اختصاصكم ومتابعتكم للملف هذية، المشروع هذية كيف يمكن قراءته، السياق اللي جاء فيه، الأهداف التي جعلت أو جعل لأجلها، وبش نخبر عندك ساعة تفاصيل عامة في علاقة قراءتكم متابعتكم ليهم، بعد نرجع على تفاصيل أخرى. تفضل أحمد نسمعك.
2: بالنسبة للمشروع هذا الجديد اسمه شمس، هو الحقيقة جاء باش يلبي ما طلب أغلب اليوم التوانسة، يحبوا يركبوا طاقة شمسية أو بالأحرى مقلقتهم فاتورة الضوء. خلينا نحكي معنا بالواضح، إذا كان المواطن في داره مقلقته فاتورة الضوء الصناعي ولا الحراسي زادة كيف عنده معنا فاتورة الضوء اللي هي معنا رزينة في معنا في ستركتور دوكو متاعه، الفاتورة هذه تقام مقلقته. بالنسبة للمواطنين في المنازل متاعهم تسمى مشروع اسمه من بروسول إليك، اللي أغلب الناس يسميوه من قرض ستيك، يعني المواطن في داره ينجم يتم مع آلية اليوم تسمح له أنه يركب طاقة شمسية من غير ما يدفع من جيبه، يعني يسمى الآلية هذه أنه الستيك عن طريق بنك خاص تاخذ فلوس من عند البنك تخلص الشركة والمواطن يرجع الستيك والستيك ترجع للبنك. هذه آلية قديمة موجودة من 2010 تقريبا أو 2009، وهي الحقيقة هي السبب أنه اليوم عدد كبير جدا من المنازل قاعدين يركبوا. أغلب اليوم المحطات المنزلية تتمتع بالآلية هذه متاع التمويل، ولكن الشركات مثلا الشركات كسوة كبرى ولا صغرى ما عندهمش آلية، يعني اللي يحب يركب طاقة شمسية هو شركة يزمي يركب على كيسته أو يشوف البنك متاعه. بالنسبة للشركات الكبرى صحيح عندهم البنوك متاعهم وعندهم آليات التمويل وعندهم خطوط التمويل، ولكن عموما تبدأ الخط التمويل هذايا يحب يخليه للنمو متاع الشركة، يعني يشري بيه ماكينات، يشري بيه سلعة، يشري بيه واضح ما يحبش يحطه في منافذ الطاقة الشمسية دكورتو. وحتى اللي ينجم يخصص جزء من خطة التمويلي ديما تقعد مثلا تاع التسبقة ديما تقعد رزينة، الحقيقة يحبذوا ديما انه الفلوس تدور في حاجة تدخل فلوس واضح. وعندك شركة صغرى للأسف ما عندهمش معنى خطوط التمويل، يعني هو أصلا معنى تلقاها ورشة متاع نجارة مثلا تلقاها معنا موش بونكابل، كيمش البنك يقول لها اعطيني قرض تقول اعطيني معنا زمان حقيقي معنا اعطيني معنا جارونتيري الارض والعقار اللي اللي اللي غادي يصير اغلب البلوكاج يصير غادي دكور. دونك هذوما فئات كبار استهلاكهم كبير برشا في البلاد واضح متاع معناه متاع كهرباء، ولكن تركيبهم للطاقة الشمسية معناه متعثر جدا مقارنة بالتركيب المنزلي. في هذا الإطار توا جاء المشروع هذا، مشروع الشمس هذا هو جاء مش يحل المشكلة متاع التمويل لأصحاب الشركات الكبرى والصغرى الكل. واضح معناه كيفاش هذا؟ من ناحية مش نحاولوا توا نشوفوا خط تمويل انه يعطي الفلوس للشركات هذه بدون ضمان، يعني عباره مش يتم احداث فون دو غارونتي صندوق ضمان او حاجه هكا، يعني هو اللي يضمن الشركات هذه اللي تحب تركب طاقه شمسيه من غير ما صاحب الشركه او الورشه يكون مجبر انه يحط داره او ارضه ضمان. من ناحيه اخرى مش نحاولوا زاد نشوفوا مساله التسبقه هذه،
1: مسألة التسبقة نرجعوا لها. أحمد الدوس ذكر نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة حاضر معنا عبر الهاتف. مسألة التسبقة، احنا وصلنا لمسألة التمويل عموما ونحكيه على مشروع شمس هذا اللي أطلقته مؤخرا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. نرجو نخدم من عندك أكثر تفاصيل أحمد الدوس، ولكن فصل صغير ورجعي تفضل.
0: هنا تونس
3: Publicité. من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين، ثلاثين وحتى 50%، غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
0: كل سبت وحد من نص نهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار 31 دقيقة، وبش نوصل معكم طبعا الملف اللي طرحناه معكم توا من بين أبرز الملفات اللي مطروحة على المستوى الوطني والنقاش حولها وفي علاقة بها. نحكيه على ملف الطاقة المتجددة، نحكيه على ملف الطاقة الشمسية، ونحكيه على مشروع شمس اللي أطلقته مؤخرا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. ونذكر احنا حاضر معنا توا عبر الهاتف نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقة النظيفة أحمد اللدوس، اللي وصل معك قبل الفاصل لمسألة التمويل وصلت معنا للتسبق. تفضل نسمعك.
2: بالضبط قلنا بكري من المشكل الأول هو مشكل الضمان اللي هو تقريبا مش يتم ما توفيره. المشكل الثاني مشكلة التسبقة، ولهنا ثم حديث أنه احتمال صندوق الاستيوس صندوق الانتقال الطاقي تقريبا اسمه هكا بالمنطقة العربي هو اللي ينجم يتكفل بالعملية دي متاع التسبقة. فهمت؟ وهذا يتوى ديما نقول لك هي مازالت فكرة، مازال معناها مشروع مش يتم العمل عليه في الأشهر القادمة. مش كثير باش جلسات مع البنوك، مع الشركات، مع شركات الطاقة الشمسية، مع الإدارات المداخلة الوزارة والاستاج ولا غيره، باش في في في في في نهاية العام هذا وفي ما بداية الوحدة السنة المقبلة تم معنا بلورة الوحدة الأفكار هذه تولي معنا كل شيء واضح بطريقة تحفز الشركات وأنهم يركبوا طاقة شمسية ويتجاوزوا خاصة الوحدة معنا عراقيل التمويل هذه.
1: واضح. به نذكر حاضر معنا أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة. أحمد نحب نختم معاك بسؤال في علاقة بالمشاريع عموما اللي اليوم قاعدة تصير في قطاع أو في مجال الطاقات المتجددة. رجعنا كنت فكر كنت حاضر معنا حتى في حصة سابقة هوني وفي برامج أخرى، وحكينا على الإشكال وحكينا على الاستثمار في الطاقات المتجددة كيفاش لازم يكون في وفق أي آليات وفق أي طرق اليوم، وكيفاش لازمها تكون المسألة مؤطرة بالقدا، وأحكينا كيفاش أنه لازم يصير التحذير حتى بعد خلينا نقول اللي صار في الفترة الأخيرة. اليوم اللي نجاح مشاريع اليوم في الطاقات المتجددة واللي ترجع خلينا نقول كان بالنقاط الإيجابية اليوم على البلاد ويكون الاستثمار فيها بالحق معناها كما نقوله كما لازم يكون، شنو هو المطلوب اليوم أحمد الدوس؟
2: هو الحقيقة يقصد نشوفه الشيء اللي صار في الصيف هذا حقيقة شيء سيء جدا جدا جدا. كان من صورة البلاد ومعنا من غير ما نقعد نحكي برشا في الشيء اللي صار، لكنه يعني تقريبا ثم ما إجماع أنه هذايا سيناريو ميزمش لكن عاود نشوفوه الواحد الصيف الجاي. معناها ولكن التحدي كبير، يعني تقريبا كمية الكهرباء اللي مطالبين معناها نوفرها معناها كمية كبيرة. أكيد الطاقة الشمسية تنجم تكون جزء من الحل وليس كل الحل، تنجم تكون هي معناها جزء هام أيضا معناها من الحل لو بطبيعة الحال ننظروا لها كيما معنى المشروع هذا شمس اللي جاي باش يحاول يلقى حلول للشركات. ثم زاد حتى توا نحكي لك اليومي نتاعنا معنا الناس اللي باش تركب في المنازل نتاعها وغيره. الحقيقه ثم بعض الديستريك نتاع ستيك اللي تلقاهم معنا متجاوبين وتلقاهم، ولكن ثم زاد البعض تلقاه معنا بالنسبه ليه الطاقه الشمسيه مش اولويه نظرا يقول لك عندنا معنا برشا مشاكل. فلو معناتها ما تتضافر كل بعض الجهود تستهدف في الوزاره في التحكم في الطاقه واحنا كشركات خاصه والمواطنين والشركات اللي حابه يركبوا طاقه شمسيه، لو الناس كل سنة هذا واحد العام هذا لو تتنحى كل واحد العراقيل احتمال نجم نركبوا معنا كمية معنا كبيرة برشا نجم حتى تفوت الواحد من عقود اللزمات اللي تم إمضائهم في شهر أبريل الفارق، واللي احنا الحقيقة كان عندنا منهم موقف انه علاش نجيبه في الأجنبي ونقضوا ما نعملوا عليه باش في الاخر بكل اخذ الشيء اللي صار. يعني ترجع عندي البرنامج نتاع معنا وزاره الصناعه معنا المفروض الصيف هذا يكونوا الاجانب مركبين 2000 ميجا، للاسف هم معنا مركبين كان 200 كهو، فاحنا للاسف التوجه القديم راهن على شركات اجنبيه اللي هي معنا بالنسبه لها تونس ماهوش سوق يمكن ما نعرفش علاش، ولكن في الاخر ما جاوش ركبوا. في المقابل ما وقعتش الاستماع او التفاعل اللازم مع الشركات التوانسة باش ينحيوا لهم العراقيل باش يركبوا. اليوم من الحمد لله عندنا مع القطاع هذا اللي لو كما قلت لك بكري لو ما تضافر كل الجهود قادرين انه منا للعام الجاي نجم نركبوا حتى 500 ميجا. تنقص الحده نتاع القطاعات يعني.
1: واضح، شكرا لك مره اخرى احمد الدوس نائب رئيس المنظمه التونسيه للطاقات النظيفه على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. واحنا مازلنا مواصلين معكم فقره لوغرون ريكاب ومازلنا باش نوصل معكم طبعا بقيه المواضيع والاخبار من موضوع الطاقات المتجدده والطاقه الشمسيه وغيره من النقاش اللي صار في علاقه بالملف هذا. نعرفوا ايضا من بين القطاعات الاخرى اللي مهم جدا دائما نرجع على الاخبار على المعطيات على التفاصيل اللي متعلقة بها، ونحكي على قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك اللي هو قطاع مهم ومهم جدا. نحكي على قطاع بلغت قيمة الصادرات امتاعه 329.1 مليون دينار خلال السداسية الأول من عام 2026. لأكثر تفاصيل عن بقية الأرقام المعطيات كمية اليوم اللي قاعدين نصدروا فيها شنية أبرز الأسواق اليوم اللي تجي في صدارة التصدير وغيره، الأسواق الواعدة اللي قاعدة ترهن عليها تونس. لأكثر تفاصيل ومعطيات حاضر معنا احنا صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية. سي صالح أهلا وسهلا ومرحبا.
4: ألو سهلا ومرحبتين، صباحكم بالخير إن شاء الله، صباح الورد لكم أختي الغالية.
1: مرحبا بك سي صالح.
4: عايشك.
1: مرحبا بك انت يا سي صالح، يعطيك الصحة، مشكور على قبولك التدخل معنا. وقت اللي نسمعوا المبلغ هذايا والقيمة المالية هذايا سي صالح نفرحوا برشا، وقت اللي نلقاو 329.1 مليون دينار خلال السداسي الأول من سنة 2026، وهوني نحكيو على القيمة المالية لصادرات قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك كما قلت في الستة أشهر الأولانيين من عام 2026. نحكيو على قطاع خلينا يقولوا على مستوى الأداء التصديري مهم ومهم جدا، رغم أكيد جملة التحديات المطروحة وربما الإشكاليات وغيره. نحب ناخذ من عندك أكثر تفاصيل، ننطلق من الرقم هذا ومن بقية الأرقام والمعطيات اللي متعلقة به، وشنية ربما اليوم الأسواق اللي دي في صدارة اليوم اللي تصدر لها تونس، وشنية الأسواق الواعدة واللي قاعدة ترهن عليها تونس اليوم؟ تفضل سي صالح نسمعك.
4: والله بالنسبة لقطاع الصيد البحري معناته يحتل المرتبة الثالثة من حيث التصدير الأول هو معناه زيت الزيتون وبعد التمور وبعد قطاع صيد البحر. قطاع صيد البحر يسجل سنة 1025 مليار معناها قيمة التصدير معناها بتاع قطاع صيد البحر. والسداسي الأول من سنة 26 أزيد من 300 مليار. الكل هذا يرجع معناها قطاع هام وقطاع استراتيجي بالنسبة معناها الدولة التونسية ككل معناها قطاع الصيد البحري. والكل فيه هذا يرجع الرب سبحانه وتعالى وإلى مجهود قطاع الصيد البحري والبحارة والرباب من كذا. احنا في تونس عندنا من أحسن الربابنا وقاعدين نخدموا معناها في خدمة قانونية وقاعدين معناها والاتفاقية ما بين تونس والاتحاد الأوروبي وخاصة معناها في قطاع الصيد البحري هي معناها اتفاقية ممتازة وممتازة جدا وقاعدين نسمو المصلي عن النبي معناها المنتج بتاعنا خاصة القشريات كل شيء تمشي للتصدير.
1: اي نحكيو على القيمة المالية، حجم الصادرات قديش الكميات سي صالح؟
4: والله هو حجم الصادرات هو لنيدمي 25 معناها 866 مليار. لكن
1: لا مش نحكي على القيمة المالية، نحكي على الكمية سي صادق.
4: الكمية هو معناها مئات من الأطنان من من الحوت معناها نجم نقول منتوج المؤدي للتصدير، لأنه احنا توقيع عن المراكب نتاع الصيد والشر، المراكب اللي هي معناها عندها لاغريمون مؤدي للتصدير والمراكب مؤدي للإنتاج المحلي مع نجم نقول التقرير نتاع معناها كمية المنتوج للتصدير راي ما تخرجلكش في السيزون الأولى من عام، تخرج لك الرابور نتاع وزارة المالية وزارة التجارة فانتمي كأمنو بسيبتني عضو من السدارة معناها في المجمع المالي المشترك خدمة الصيد البحري، الرابور فين يجينا؟ يجينا فانتمي يعطيك عام كامل شنو تونس
1: فما تقدم
4: كبير برشا ما بين 24 و25 و26 احنا وقت اللي نجيو سنة 26 سيزون الأول نلقاو قيمة معناها التصدير أزيد من 300 مليار معناها عام يبشر بكل خير بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: إن شاء الله الأسواق اليوم اللي ربما تجي في صدارة البلدان أو الوجهات اللي قاعدين نصدروا لها، وشنو الأسواق اللي ربما لازمنا نرهنوا عليها في المستقبل سي صالح؟
4: والله يقتل غالي احنا معناها كدولة تونسية وكل شيء معناها الأسواق اللي ربطنا بها معلاقة كبيرة برشا ونجم تقول 85-90% من الإنتاج بتاعنا يمشي للتصدير للدول هو الاتحاد الأوروبي.
1: الاتحاد الاوروبي اي هو دونك دول الاتحاد الاوروبي في صدارة الدول اللي نصدروا لها اليوم في
4: معناها 85%. لكن معناها قاعد اليوم وزارة التجارة ووزارة الفلاحة وكل شيء عاملين مجهود باش تحل لنا اسواق اخرى وخاصة معناها في افريقيا وخاصة في امريكا، لانه الانتاج بتاعنا سبحان الله معناها النوعية متاع الأسماك متاعنا المصدرة معناها نوعية خاصة برشا معناها حوت نسمح برشا نقوله باللغة الدارجة.
1: به سي صالح نعرفوا انه قطاع كما غيره من القطاعات نعرفوا انه عنده مكانه تصديريه مهمه جدا، هو في المرتبه الثالثه في المنظومات الفلاحيه بعد زيت الزيتون وبعد التمور من حيث التصدير والعائدات الماليه. هل فما ربما خلينا نقولوا بعض التحديات او الاشكاليات اللي قاعد يواجه فيها القطاع هذايا واللي من خلالها تحبوا انه يصير طرحها وتحبوا انه يصير الحل متاحة اليوم سي صالح؟
4: والله يختي الغالي هو قطاع الصيد البحري ككل القطاعات قطاع الفلاحة والصيد البحري معناه يعاني ويعاني ويعاني من عدة مشاكل من عدة مشاكل معناه وتقدمنا بعدة مراسلات إلى وزارة الفلاحة لتنظيم ندوة وطنية معناها يحضرها كل الأطراف وكل الوزارات المعنية لحل هذه المشاكل، لكن للأسف التام لا أذن صاغية ورغم عندنا مشاكل كبيره برشا وقطاع.
1: شنو هو المشاكل هذه سي صالح على الاقل اكبر المشاكل او الاشكاليات اللي رسلتوا من خلالها سلطه الاشراف وصلت الاشراف؟
4: التغطيه الاجتماعيه للبحاره نتاعنا، الاشكاليات التزويد بالمحروقات، تزويد بالمحروقات زاد حاجه كبيره برشا، الاشكاليات معناها في سعر في ارتفاع سعر المعدات بتاع الصيد البحري، مثال كعبه خفاف كان تعب 10 فرنك اليوم صبحت تعب 30 دينار، معناها زيادة بالتأكيد 100%. إذا كانك أنت تحب قطاع يصدر لك ويدخلك الديفيسل تونس ويدخلك معناها العملة الصعبة وقطاع واحد وكل شيء، إذا كان ما نعبلوش ندوة وطنية ونحطوا يدينا حد نجم بعده كوزارة فلاحة كاتحاد كوزارة مالية معناها، ولا أدانا نصغي من السيد معناها وزير الفلاحة باش يحل الإشكاليات هذه، معناها أنا حاجة توجاني على أنا كربان سيد بحري قطاع بتاعنا وعد قطاع السيد البحري وعد وقطاع معناه هام وهام جدا للدولة التونسية. ونزيد نعطيك حاجة والله رمي بميكان لو ما كانش قطاع الفلاح والسيد البحري من زيتين والتمور والواحد معناه تعرفوا فترة بيك الاقتصاد بتاع تونس كيفاش وشكون قد الاقتصاد هو قطاع الفلاحة، ومعناه ويزم تكون بمجلس النواب في رئاسة حكومة رئاسة جمهورية وزارة الفلاحة وزارة السيادية، لأنه الأمن الغذائي من يجي يجي من الفلاح والبحار. اليوم أنا كرئيس اتحادية ونطالب حاجة برك سلطة صارف وبكل رطب هو تنظيم ندوة وطنية، هات نقعدوا مع بعضنا ونشوف شنو الإشكاليات متاعنا. عنا مريض باش مداووش ونجيبولوه سبوب ونداويوه خليوه يموت. احنا اليوم القطاع بتاعنا قاعد يحتضر قطاع السيد البحري من عدة مشاكل وعملنا عدة مراسلات، لكن للأسف التام وزارة الفلاح إلى حد ما مجاوبتش معنا،
1: وإن شاء الله صوتكم يكون وصل. شكرا لك مرة أخرى سي صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. دونك هذه تشخيصكم لواقع القطاع شنو أبرز الإشكاليات والتحديات، إن شاء الله يصير التفاعل معكم. احنا نخرجوا فاصل تسمعوا معنا آدم وبعد نرجع نكملوا معكم فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي.
0: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
5: ببليسيتي
6: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
7: بينجو
6: سفرناش يبلوش
8: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو، شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو، والا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
9: اريدو طور عالمك.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان اف ام.
3: نص نهار وخمسين دقيقة، مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتبعوا فينا توا. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا باش نوصل معكم طبعا بقية الفقرات المواضيع والأخبار، ومباشرة نمشيوا لفقرة بالأرقام.
2: بالأرقام
3: كالعادة مع الزميل نور الفارسي، ولكن مش من الاستوديو بتاع تونس، حاضر معنا مباشرة من استوديو صفاقس. نور أهلا وسهلا ومرحبا.
4: أهلا وسهلا ابتسام، تحياتي ليك وكامل أعضاء الفريق اللي معاك واللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا. نبدأ ابتسام طول ندخل في صلب الموضوع، ولا عندك إضافة أخرى ولا حاجة، ولا تحب تسأل شنو تقصد صفاقس كذا ولا
3: قل. نتصورها سخونة ولا نور؟
4: سخونة كما في تونس بريسك، نفس الطقس
3: نفس الطقس، ردوا بالنا على رواحنا، شمس وسخانة ونشربوا برشا ماء، وإن شاء الله ربي يحفظنا للناس كل. وتحية من خلالك إلى كل المستمعين وأهالينا في ولاية صفاقس واللي تبعوا فينا طبعا في ولاية صفاقس، تحية ليهم. واليوم يظلي باش تحكي لنا على صدر الرغاي، انطلاق الاستغلال باش يكون عام 2031 نور، بطاقة 30 مليون متر مكعب، ومعك التفاصيل تفضل.
4: هذاك هو ابتسام، رقم يجينا كما قلت أنت من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على مشروع سد الرغاي ضمن برامجها هذية لتدعيم الموارد المائية قبل ما تواكب معتمدية غار دماء وسلطات جهوية مراحل انطلاق الأشغال ميدانيا. وينتظر أنه السد هذية ابتسام يوفر طاقة تعبئة تناهز 30 مليون متر مكعب على امتداد 250 هكتار في إطار تحقيق الأمن المائي لحوالي 100 ألف ساكن، علما وأنه ابتسام حسب تقديرات المعهد الوطني الأحصاء سنة 2025 عدد سكان معتمدية غار الدماء من ولاية جنتوبة عنا حوالي 62,280 ساكن، يعني أكثر من 62,000 ساكن عفوا، مع العلم أنه زاد سكان ولاية جنتوبة نظموا في تاريخ 17 جويلي 2025 وقفة احتجاجية وقاموا بقطع طريق الرابطة بين جنتوبة وغار الدماء في إطار التعبير على غضبهم إزاء الشح المائي اللي تعاني منه المنطقة. في الإطار هذا ابتسام اتصلنا بمهندس المياه والنشط محمد صالح قليد اللي أكد أنه سد الرغاي باش يساهم في تأمين التزود بمياه الشرب والتخفيف من الضغط على الموارد المائية في الجهة، وأشار أنه في المقابل أنه المشروع هذا في المقابل رغم أهميته ما ينجمش يكون الحل الوحيد لأزمة المياه، بل يندرج ضمن جملة من الإجراءات الضرورية لمواجهة النقص المائي. نسمع أكثر شنو قال.
3: تفضلوا باهي نسمع شنو باهي نور، يظلي فما مشكلة مش عارفة في
5: الحال. هو ساهم في تأمين التزود بمياه الشرب لحوالي 100,000 ساكن بكل من غار الدماء، جندوبة، وادي منيز، ومعتمدية بوسالم. طبعا هو سد على وادي الرغاي بطاقة معناها استيعاب حوالي 30 مليون متر مكعب. نعرف إلا معناها الجهات هذيك معناها عندها إشكاليات في تزود المياه الشرب، وهذا مش الحقيقة مش هو وحده، لكن سيساعد معناها على التخفيف من عبء معناها النقص في مياه الشرب.
4: وفي انتظار ابتسام دخول سد الرغاي حيز الاستغلال يبقى التحدي المطروح هو كيفية سد الهوة المائية خلال السنوات القادمة. حسب معطيات المرصد الوطني للفلاحة بلغت نسبة امتلاء السدود التونسية 37.2% بتاريخ 3 جويلية 2025، مع تسجيل تراجع في الإيرادات المائية بنسبة 45.5% مقارنة بالمعدل المسجل خلال السنوات الأخيرة، وهو اللي يعكس استمرار الضغط على الموارد التقليدية. وفي هذا الإطار أدرجت وزارة الفلاحة ابتسام ضمن استراتيجية المياه في أفق 2050 حلول موازة من بينها تثمين المياه المعالجة وتحسين مردودية شبكات المياه، وهو اللي أشار له محمد صالح قليد اللي أكد على ضرورة تكثيف حفر الإبار العميقة بالمنطقة. نسمع أكثر شنية قال.
5: بطبيعة الحال فما عديد الحلول، أول حاجة معناها الحفريات، يعني إنجاز معناها حفريات معناها أبار عميقة أخرى للجهة هذيك، وخاصة معناها الجهات الموجودة في مدنجيه في ولاية جندوبة وكذلك حتى ولاية كاف. ولما لا معناها التفكير خاطر فما دراسة منجزة التفكير في جلب مياه سد بربرة اللي هو موجود بطاقة تخزين تقريبا حوالي 60 مليون متر مكعب، لما لا معناها جلب المياه هي معناها لتخفيف

0: وخاصة نحكي على الحبوب. وحمل الاتحاد المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مسؤولية عدم توفير مياه الري وطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ المحاصيل. في المحاصلة ابتسام مهندس المياه محمد صالح القليد يشوف أنه سد الرغاي باش يكون عنده تأثير إيجابي على المناطق المجاورة لجبل الرغاي وولاية جندوبة. نسمع أكثر تفاصيل شنية قال.
1: السد هو ديما معناها يفيد سواء الأراضي الفلاحية معناها بالسقي يعني بالمناطق السقوية بعده، وكذلك معناها إذا كان معناها فما معناها يقع تنقية المياه هذيك واستعمالها للمياه الشرب. ديما السد المناطق اللي بعده الكل معناها تنتفع به، ولاحظنا كونه معناها نفس المثال معناها سد سيدي سالم اللي هو أكبر سد في ولاية باجة، فيما المناطق اللي بعده معناها تنتفع سواء مياه الشرب وإلا بمياه الري، ولاحظوا معناها سد سيدي سالم تنتفع حتى معناها ولايات تونس الكبرى وكذلك حتى الوطن القديم بمياه.
0: ابتسام العمل هذا ساهمت في الخدمة متاعه معنا ومعناها ساهمت في إنجازه المدربة شيماء الحزي، تحية لها.
2: باه تحية لها نور، تحية ليك وتحية لكامل الفريق كالعادة اللي يأمن الحصة هذية في الأعداد والتنسيق وطرح مختلف المواضيع طبعا اللي تهم المواطنين التوانسة واللي تسألوا عليها. شكرا لك مرة أخرى نور فايز تكون حاضر معنا زادة آخر الحصة في فقرة جيوبوليتيك. احنا أكيد ما زلنا باش نوصل معكم بقية الأخبار والملفات والفقرات. نخليكم توا فاصل بعد تقاو زميلتنا سحر بن بلقاسم في موجز لي أهم الأخبار، ونرجو نكمل معكم بقيت مواضيعنا لليوم.
3: هنا تونس،
4: بيبليسيتي
3: مع متزر ميلانو. الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت ماتزارو اي سور ماتزارو ميلانو.com. ماتزارو ميلانو العلامه الاولى في تونس.
5: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
6: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
7: اكتيفي صفك، صف السنة اكتيفي صفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اريدو طور عالمك
9: على ديوان FM. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجة، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.
10: ديوان FM فلاش نيوز
2: مجزو الواحدة بعد زوال ديوان FM مع السامة. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معاذ الشريف يدعو إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية، معتبرا أن التنقيحات السابقة غير كافية ولم تأخذ بعين الاعتبار التطور المجتمعي والفضاء الرقمي. ودعا رئيس الجمعية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، دعا إلى ضرورة أن تطلع الدولة ومختلف الجهات التي تعنى بالطفولة بحماية الطفل من مختلف الانتهاكات، مطالبا بمزيد دعم حقوق الطفل عبر إطار تشريعي يحميه من التهديدات الخارجية وتعزيز دور الأسرة في الإحاطة والمرافقة. عدد من المحكومين يشاركون في حملة لتنظيف أحد شواطئ

0: جزيرة جربة وذلك في إطار تنفيذ العقوبة البديلة، وفق ما أفاد به مشرف مكتب المصاحبة بمدنين محمد بخوش في تصريح لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فهم، مبينا أن حملة تنظيف الشاطئ تندرج ضمن مقاربة إصلاحية تهدف إلى تجنب إيداع الأشخاص بالسجن وتعويض العقوبة السجنية في الحالات التي يسمح بها القانون بالعمل لفائدة المصلحة العامة.
1: بالنسبة للحملة نتاع النظافة اللي تمت بجزيرة جربة هي مقاربة إصلاحية، إنه معناتها في عوض يتم إيداع الشخص بالسجن يولي يتحكم بحكم بالعمل لفائدة المصلحة العامة، والحكم هذا ينفذه مكتب المصاحبة، إنه احنا نركزوه معناتها حسب الاختصاص نتاعه وحسب حاجيات المؤسسات العمومية، معناتها شنو تطلب معناتها يتم تركيزه بأحد المؤسسات العمومية. احنا نخدمه بدو بروسيدير، عندنا السراح الشرطي المقترن بالعمل في هذه المسألة العامة اللي هو يتم إيداعه بالسجن، ومن بعد يأخذ سراح شرطي مقترن بالعمل في هذه المسألة العامة وحكم بالعقوب البديل والعمل في هذه المسألة العامة، وهذا في الجناح والمخالفات البسيطة، مش معناتها القضايا كل تشملها، محدد بالقانون معناتها.
0: وفي أخبار العالم، موقع المرشد الإيراني يكشف أن الرئيس الإيراني التقى المرشد مجتبى خامنئي وبحث القضايا العسكرية والاقتصادية في البلاد والاحتياجات المعيشية ومشاكل البلاد والظروف الناجمة عن الحرب، وتناول اللقاء المرحلة المقبلة والتطورات العسكرية. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول إن تل أبيب ترفض وثيقة النقاط 15 بشأن غزة التي قدمها مجلس الأمن، وأنها لن تنفذ أي انسحاب من القطاع قبل نزع سلاح حركة حماس. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى هنا تونس في أمان الله.

0: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع. تحية لكم وما كنتوا موجودين وتابعوا فينا، وإحنا أكيد ما زلنا موصلين معكم بقية الأخبار الفقرات والمواضيع، ومباشرة مش بشيو معكم لفقرة في الجهات.
0: في الجهات،
1: وكما كل مرة نهزوكم لولاية من الولايات، ونعود نذكر فيه كل مرة أنه نختار جهة من الجهات اللي نحكيه فيها على المشاريع المعطلة أو المتعثرة. نحاول نوصلكم صوتكم دائما على أمل أن يصير التفاعل مع مطالبكم، وبش نهزوكم الولاية سيدي بوزيد، ونحضر معنا عبر الهاتف النائب في البرلمان عن الجهة خالد حكيم. مبروكي سي خالد، أهلا وسهلا ومرحبا. سي خالد مرحبا، نسمعوا فيك. ذكر نحكي في فقرة في الجهات، وحاضر معنا عبر الهاتف به يعودوا يتصلوا به زملائنا في الأعداد. حاضر معنا النائب خالد حكيم مبروكي عن ولاية سيدي بوزيد. سي خالد مرحبا بك من جديد.
2: مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي ديوان أفان.
1: مرحبا بك سي خالد، مشكور انت على قبولك التدخل معنا. ونحكي المرة هذه حابين نركزوا في فقرة في الجهات الموسم هذا سي خالد على المشاريع المعطلة أو المتعثرة، والمشاريع التقدم اللي على مستواها ما هوش كبير برشا. ونعرفوا أن ولاية سيدي بوزيد كغيرها من الولايات اللي طالبة التنمية اليوم، وطالبة المشاريع، وطالبة عدد كبير من المسائل اللي باش تحسن الوضعية فيها. وانت حاضر معنا باش ناخذوا من عندك فكرة سي خالد على أبرز المشاريع المعطلة واللي أهلينا في سيدي بوزيد قاعدين يطالبوا بإنجازها وأنها تكون موجودة على أرض الواقع. تفضل نسمعوك.
2: مرحبا بك. هي عديد المشاريع المعطلة وعديد المشاريع هي اللي تخص مدينة سيدي بوزيد، بالأخص ولاية سيدي بوزيد، خاصة على مستوى التنمية. هو أهم مشروع اللي هو تعطل برشا من 2012-2013، اللي هو مشروع سوق الانتاج، منصة الانتاج اللي هي معناها كانت تكون قطب معناها اقتصادي كبير برشا، ويحدث معناها مواطن شغل كبيرة برشا. ولاية سيدي بوزيد كما تعرف ولاية سيدي بوزيد تمتاز خاصة بالقطاع في القطاع الفلاحي. معناها هذه معناها هو أول مشروع يلزم معناها التسريع في الإنجاز متاعه. أبارامون كما كانت تمويلات موجودة تعطلت تمويلات، إن شاء الله الوظيفة التنفيذية تأخذ بعين الاعتبار وتقدم شوية في التمويلات نتاعها.
1: تفضل ميساج واصل.
2: عنا كذلك المعهد الإقليمي اللي هو كان في موجود قبل في معناها مبارك مع السيد وزير التربية السابق والسيد وزير الشباب والرياضة، يتقدم برشا اللي هو ما يتطلبش تمويلات فلوس معناها كبيرة، اللي هو لازم معناها عنده وجود ابن خلدون اللي هو جاهز كان يكون معناها من غير حتى تمويلات كبيرة ينجم يكون معهد إقليمي للرياضة في سيدي بوزيد، لأنه أنا على الأقل تكريم الرياضيين متاعنا اللي متاع سيدي بوزيد اللي يعرفوهم كما بوزيد كما سي عبد السلام معلولي كما عديد الرياضيين على المستوى العالمي، الناس منتقدموا أكثر عنا لديه فضل عليه في سيدي بوزيد ينجم يقدمونا للإنفاء للدولة التونسية ويرفع الراية التونسية.
1: بيه سي خالد، فمش مشاريع أخرى اليوم وانت حاضر معنا عبر الهاتف ومن ديوانا فاهم تحب توصلها مشاريع أو ربما مشاريع تحبوها زادة تكون يصير التنفيذ متاحها، أو مازالت ربما حتى الحديث بخصوصها مش صاير وتعتبروها أولوية اليوم للجهة؟
2: هما هي المشاريع عديدة، التمويلات مع المشاريع معناها عديدة، خاصة احنا تو نحكوا مع المشاريع اللي البنية التحتية من معناها من الطرقات، خاصة مسالك الريف، خاصة الماء الصالح الشرب اللي له اشكال كبير، اللي نحن كما تعرف سيد بوزيد منطقة بامتياز حية والماء موجود عندنا، لكن معناها ما عندناش صالح للشرب. هو معناها ما حبيش عنا عديد المشاريع معطلة كيما في في مشروع الرقاع اللي هو أكثر من 20 مليار اللي معطل من 2014-2015. كذلك عندنا مشروع سيدي خليفة اللي هو معطل. عديد اللي هي إشكال كبير نسنو عنها في تغيير القانون متاع الجمعيات إن شاء الله لوزارة الفلاحة. عندنا كذلك
1: باهي سي خالد يظهرلي فما مشكله في الريزو هذاك عليه صوتك مش واضح بالكدا. ما نعرفش لو كنت نجم تبدل شويه البلاصه باش يكون صوتك واضح وباش مطالبكم ومطالب اهالينا في ولايه سيدي بوزيد توصل لسلطات الاشراف للتفاعل معها. ذكر احنا نحكيه على المشاريع المعطله العموميه. نخليك توصل فكرتك سي خالد تفكر تفضل.
2: كذلك عندنا مشروع سيدي خليفه اللي هو دراسه تمت نتاعه مع صالح الشرب لحد الان التو ما تم تنفيذه. كان المشروع مقدر بمليار و700 تو مقدر معناها التقديرات نتاعه اكثر من 7 مليارات. يظهر لي الدوله مش صعيبه عليها باش تشرف 100 عائله. هذه معناها من اساسيه عندنا زاده. هو الوحيد اللي صار التقدم في سيدي بوزيد صحيح في المجال الصحي انه تقدمت سيدي بوزيد ومشاريعها قاعده تمشي بنسق نقولوش بسيط. كذلك عندنا المشاريع بارشة بارشة اللي نحكي لك عنها. ملعب الاشكال عندنا جمعية رقاب مبروك عليها السعود اللي هي جمعية رقاب معناها تعتبر قطب من الاقطاب الموجودة في سيدي بوزيد مع مران اللي ما عندهاش ملعب. الملعب فيه اشكال عنده اكثر من 10 سنين فيها اكثر من 400 مجهز معناها معناها حاله منطقه في تاني منطقه ما نجموش باش تسيب التنشيط هذاك معناها الوارد معناها يلزم تدخل من السلطات العليا اللي معناها باش نجمو نحلوا الاشكال هذايا نتاع الملعب الرياضي. عندنا زاد اولاد حفوز هي قطب فلاحي بامتياز. علاش لا ما يكونش فيها بنك عمومي لاني تعرف من اكثر المناطق هي ساهمت خاصه في ثوره فرنسيه معناها نجموا على الاقل نكافئوا شويه باش على الاقل معناها نعملوا حاجه هذه لاني قطب فلاحي كبير نعاونوهم وكل شيء نوقفوا معهم ان شاء الله تدخل سريع من السلطه
1: العليا
2: باش يكون بنك عمومي لانه تعرف حتى التنقل شركه النقل بسيدي بوزيد اللي هو مطلب رئيسي للولاية سيدي بوزيد. مش معقول انه ولاية فيها 500,000 مواطن اكثر من 14,000 معتمدية 14 معتمدية 17 بلدية ما فيهاش شركة جهوية للنقل. معناها ما نعرفش علاش تعرف حتى الجامعات اللي موجودة في سيدي بوزيد ضعف النقل انه خلنا برشا معناها اختصاصات سكرت لانه ما ثماش النقل مش موجود. ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار هذا طلب شعبي كبير من ولايه سيدي بوزيد. معناها ان شاء الله
1: ياخذوا
2: بعين الاعتبار
1: لسرة. إن شاء الله يكون صوتكم وصل. سي خالد حكيم مبروك يا نائب في البرلمان عن ولاية سيدي بوزيد شكرا لك مرة أخرى على التدخل. إن شاء الله يكون صوتكم وجملة المشاريع والمطالب اللي قدمتها أنت تبا وحكيت فيها من جوانا فام إن شاء الله صوتكم يكون وصل وإن شاء الله يصير التفاعل مع مختلف المطالب والمشاريع هذه. شكرا لك مرة أخرى. إحنا أكيد ما زلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية ما زلنا موصلين معكم قيت الأخبار والملفات. بعد شوية بشمشيو لفقرة في صلب الموضوع. قرية سيدي بوسعيد تدرج رسميا منذ تقريبا أسبوعين على قائمة التراث العالمي لليونسكو. شنو معناها هذيك فيش لازم يصير الاستثمار في المواضيع هذية والملفات هذية والمناطق هذية. باش نرجو نحكيه في الموضوع هذي بأكثر تفاصيل مع أستاذ الجغرافيا منجي برقو باش يكون حاضر معنا إن شاء الله عبر الهاتف. ولكن قبل هذين نخرج معكم فاصل صغير ورجعين.
0: هنا تونس
3: ناس الديوان أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان ليميسيون اللي تخليك تبدأ نهارك en bonne humeur وتتبع آخر الأخبار كل نهار من 2 للجمعة. ناس الديوان أحلى ناس ديوان اف ام صوتكم.
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان اف ام.
1: مرحبا بكم من جديد الناس الكل، اهلا وسهلا. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانيه ومازلنا باش نوصل معكم بقيه الملفات، وبعد شويه اكيد نمشيو لاخر التطورات الدوليه في فقره جيوبوليتيك اخر الحصه مع الزميل نور الفارسي. ولكن قبل هذا اكيد في كل مره نطرح معكم ملف من الملفات اللي تم الشان الوطني، ويكونوا حاضرين معنا ناس من اهل الاختصاص، ومباشره نمشيو معكم لفقره في صلب الموضوع.
0: في صلب الموضوع،
1: ما معنى أن تدرج منطقة أو قرية اليوم أو معلم ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو؟ شنو المعايير؟ كيفاش يمكن قراءة الموضوع هذا؟ وكيفاش لازم أيضا يصير الاشتغال عليه؟ نحكيه على قرية سيدي بوسيد اللي منذ أسبوعين تم إدراجها رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وأحنا باش نفهموا الموضوع هذا وسياقاته. سعيدة جدا استقبل ضيفنا اللي حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف أستاذ الجغرافيا منجي البورغوس. أستاذ أهلا وسهلا ومرحبا.
4: الابتسام. مرحبا بيك، مرحبا بيك. أو في ديوان فام.
1: مرحبا بيك أستاذ، مشكور على قبولك التدخل معنا ديما في المسائل هذية، مهم جدا. أهل الاختصاص، الناس اللي قرات واللي بحثت واللي طبعت واللي اشتغلت على ملفات كما هكا، تكون حاضرة في الأعلام ونسمع صوتكم وتفسرون أنتم المعطيات هذية. أستاذ منجي بورغو، كمواطن تونسي اليوم يتبع فينا ولا في الأيامات اللي فاتوا يسمع أن قرية سيدي بوسعيد أدرجت رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو، شنو معناه هذية؟ شنو المعايير دائما اللي تكون متوفرة والشروط سواء عند التقدم بملف الترشح أو فيما بعد عند القبول؟ كيف يمكن التعامل مع الموضوع هذيك؟ فيش لازم يصير الاستثمار فيه؟ وهل يمكن فما مناطق أخرى أو معالم أخرى تم إدراجها رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو كي نحكيه على تونس؟ وانت دخلت معنا أستاذ باش تجاوبنا على كل هذه التساؤلات، فضل نسموك.
4: يعيشك على الابتسام. اخزر لي
1: نعيش.
4: هي راهو يلزمنا نفهم ان كوني ثم منظمه تتبع الامم المتحده اسمها اليونسكو، يعني منظمه التربيه والعلوم والثقافه، واللي مقرها في فرنسا خذات على عاتقها منذ بدايه النصف الثاني من القرن العشرين انها بتشوف ثم معالم ومواقع في العالم عندها قيمه تاريخيه وعندها فيها نبض الزمان وفيها حكايات طويلة، وربما عدت بظروف صعبة من التدهور أو من التخريب إلى غير ذلك، فلابد من صيانتها. وهكذا بدأت مختلف الدول تبدأ تقترح في المواقع والمعالم متاعها. أولا الساعة للابتسام، نحب الساعة نفسر أو فيها ديوان أفهم شو معناتها المواقع والمعالم، شو الفرق ما بيناته؟
1: شو الفرق؟
4: المواقع كيف تجي تقول مثلا سيدي بوسعيد هذاك موقع، أما كيف تجي تقول راه زاد المدرج الروماني بالجم اللي حتى هو ضمن لائحة التراث العالمي هذاك معلم. تبقى بالنسبة سواء كان للمعلم أو الموقع، حتى برشا من الناس الديوان يسألوا فيه في الغالب ويقولوا يا اخي هاو نحب ندخل البقعه هذه وهاو نحب ندخل. لا لا لا ابتسام، ثم راهو تراتيب معينه، ثم شروط. اولا
1: صحيح،
4: اولا هي الفراده، وثانيها هي الاصاله. ايش معناتها الفراده؟ هذه اليونسكو هذه خذات على نفسها لكل خبراها انها تاخذ الملفات في كل عام تدرسها وتعلن على النتيجه، وتشترط شروط أولى. هي شروط عديدة لكن الأولى باش نسهلوا على المستمعين. الفرادة معناتها الفرادة، يعني تقول لك انت هذه اللي باش تدخل تو الان ضمن لائحه التراث العالمي، مش التراث التونسي، مش التراث الشمالي افريقيا، لا التراث العالمي، فيجب ان تكون فريده من نوعها. اش نقصد فريده من نوعها؟ يعني من نلقاو كيفها في مكان اخر من العالم. تقول لي مثلا ها صناعه الفخار وكذا، لا صناعه الفخار موجوده في دول اخرى، موجوده في مدن اخرى، مثلا فهمتي الرباطات، هنالك رباطات في المغرب، هنالك في الجزائر الى غير ذلك. لا لازم تكون فريده من نوعها. مثلا ها على سبيل المثال انت كنت تقول لنا اللي في 25 جويلية 2026 تم ادراج قريه سيدي بوسعيد. علاش؟ لان هي المثال الوحيد، مركز الالهام الثقافي والروحي في البحر الابيض المتوسط، ما ثماش مثيل لها. يمكن يقرب لها شويه، اما ما ثماش مثيل لها تعدى بنفس الظروف والان يتمتع بنفس الجماليه والقيمه. والشرط الثاني للاتسام
1: اي الشرط الثاني
4: لا تفضلي لالا تفضلي قول لي شو
1: اللي مساش كنت نسالك في علاقه بونت. نرجع من بعد للسؤال نتاعي باش نسالك انه في تقديم ملفات الترشح قداش تكون المده نتاع تقديم ملف معين، شنو المسائل اللي تكون مطلوبه؟ تو نجيوهم بعد شويه، اما مساش خليك تكمل بالطبيعه في الشروط والمعايير استاذ.
4: السببين عامين ياسر. الحاجه الثانيه مش قلت لك الاصاله، اش معناتها الاصاله؟ يعني مثلا احنا تو عندنا برشا معالم تاع مثلا تاع الجوامع كيما جامع زيتونه، جامع عقبه بنافع، 21 جامع في جربة الى غير ذلك. يقول قيل في جربة اللي هي ما يتعرفيها بلاد 365 جامع، تقول الاسطوره هيك ولا؟ يقول قيل ليش تم ادراج 23 برك؟ على خاطر هذوكم الوحيدين اللي مازالوا يحتفظوا بالاصاله نتاعهم. اش معناتها الاصاله للابتسام؟ اليوم نشوفوا مثلا جامع الطبيب مبيض بالعربية تسمى مجفف، مثلا بيض بالابيض ولكن بيض بالجيم. كي انت تبدل تقول لا تو باش نرجعوا بالسلفاسات، والله نحب نجملوا شويه على الظروف هذيا، نرجع نعمل له تويكا سيونس والنظم اخر، هذاك خسر الاصاله نتاعو. شو معناتها خسر الاصاله نتاعو؟ يعني خسر الوضعيه اللي كان عليها في الاصل.
1: نسمع فيك استاذ، فهمتك يا استاذ.
4: هذوما زوج الشروط الاساسيه، لكن
1: هذوما زوج الشروط الاساسيه.
4: الاول صحيح اليونسكو قبلت بسهوله نجم نقولوا العديد من المواقع والمعالم في العالم، لكن توا مثلا الاولى في قرطاج وقتها وقت الاتعداد عام 79 الملف ما كانش ضخم ياسر، غير يجاو برك نقوموا نكون الفكره هذه. لكن الان المزاحمه اصبحت صعبه وصعبه جدا، الى درجه أنا تقول
1: إلى درجة
4: الأولوية تعطى مثلا للدول التي لم تقدم مثلا مطلب في هذا المجال السنة الفارقة. مثلا فهمتي تعطى الأولوية للي ما قدمتش. ثم عند الملف أصبح الآن ملف صعب جدا، فيه محاسبة كبيرة جدا. مثلا سيدي بوسعيد مش مجرد باش تقول أنت تذكر التاريخ وتذكر الآن المشاهد وتذكر اللوحة الزيتية الجميلة، لا، كل معلم داخل موجود في سيدي بوسعيد سواء كان البارودر لونجي، سواء كان المساكن، سواء كان ضريح ومقر سيدي بوسعيد في حدات الغرب، يلزم دراسة هندسية ومعمارية خاصة به وقائمة الذات. بالإضافة لهذا يلزمك تلقى في كل معلم وفي كل موقع للابتسام يلزمك تلقى خيط ناظم يعطي قيمة لهيك الموقع هذاك والمعلم هذاك ويخليه يدافع لروحه. هاني قلت لك مثلا السيد بوسعيد هاو الفتلة متاع الغناية، هاو البداية متاع الغناية اللي تخليها هو مركز للإلهام الثقافي على خاطر لو بارون دير لونجي وعلى خاطر الفن المعماري والروحي على خاطر فيه سيدي بوسعيد وفيها العملية متاع قبلها كل اعتكاف في المناطق هذيك في البحر الأبيض المتوسط. تدخل من بعد الألوان الأبيض والأزرق اللي هو لون البحر واللي هو صفاء السماء إلى غير ذلك، ثم الهندسة شيئا فشيئا بحيث حتى العمل يتطلب الآن مشاركة العديد من المختصين. يلزم هك المهندس يشارك، هك التوبوغرافي يشارك، يلزم المختصين في المشاهد سواء كان مشاهد طبيعية أو مشاهد حضرية، يلزم هك الأستاذ الجامع الجغرافي والتاريخ إلى غير ذلك، بحيث هو عمل يلزم بقدر ما يكون العمل متكامل وكامل بقدر ما تضمن له سبل النجاح بتاعه.
1: أستاذ نذكر أستاذ مونجي بورغو أستاذ الجغرافيا حاضر معنا توا مباشرة عبر الهاتف للناس اللي تحق بنا توا في المتابعة. أستاذ مونجي اللي فهمته من كلامك أنه التقدم بملف الترشح وبش تكون رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو المشكلة ما هيش سهلة، معنا كما قلت أنت مش بضع صور أو معلومات عن موقع أو معلم معين دونك أنت بش تولي مدرج على قائمة التراث العالمي لي اليونسكو، بالعكس انه الملف يصير عليه اشتغال كبير وكبير برشا، وتنجم حتى في تلقى في نفس المنطقة مواقع يتم ادراجها ومواقع لا، وقلت انه فما شروط معينة، الاساسية هي الفرادة والاصالة اللي لازمها تكون متوفرة من اجل القبول بالملف والادراج رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو. واليوم يظهر لي استاذ مونجي نحكي على ارتفاع عدد المواقع التونسية المدرجة على قائمة التراث العالمي الى 10 مواقع.
4: صحيح لا
1: نحكي عربيا
4: هي هبش قلت لك انا خميس عليك على الفكره اللي قلتيها انت، على خاطر ما يكفيش الفراد، ما يكفيش الاصاله، وما يكفيش العمل. راهو العمل الاشتغالي تم عليه عامين ثلاثه، تو تونس قاعده تشتغل على الجب عندها تو 3-4 سنوات. فهمتي احنا اشتغلنا من سامحني نقول لك احنا الخاطر لاني انا كنت من جمله المشرفين على الملف من 94 حتى 2023 وفوق هذا.
1: شو قدش من عام معنا يصير الاشتغال مش سهلة الحكاية، معنا برشا مجهود وخدمة كبيرة.
4: والله يرحمهم كانت البداية اللي بدينا مع بعضنا. ليه حبيت نقول لك راهو هذا كله ما يكفيش، علاش؟ خاطر ثم مراحل أخرى قبل الوصول بأنك تودع الملف. تعرف شنو وقت تقول أنا عملت وحب شنحط وكذا، راهو ثم خبراء من اليونسكو يجيوك على عين المكان، وفي على عين المكان يقول لك انت توا تحدثت على سيدي بوسعيد وحكيت حكايه جميله وعملت صور جميله جدا وقلت التاريخ وقلت الجغرافيا وقلت كذا، هتعطينا نشوف على عين المكان وهتعطينا نشوف حاله تلك المواقع وتلك المعالم، ويهزوا التقرير نتاعهم يهزوه لليونسكو. المرحله الثانيه 6-7 أشهر من بعد، وقتها ثم خبراء اخرين تاع اليونسكو اللي هم في عده مناطق من العالم وما يعرفوش تونس، لازم يكونوا ما يعرفوش تونس وما جاوهاش، كيف يقروا الملف، كيفاش من خلال الملف يقتنعوا بأن هذه المواقع وهذه المعالم تستحق بأن تكون فعلا أصيلة وفريدة وبأن تدرج ضمن التراث العالمي، بحيث هذاك يقع نقاش بين الفريق التونسي وبين الفريق هذا. فهمتني؟ بمحاولة إقناعهم حتى يقتنعوا. والمرحلة الثالثة والأخيرة هو هيك الفريق النهائي اللي نشوفه فيه ديما في التلافز، كما مثلا صار نهار 25 جويلية 2026 في سيدي بوسعيد، اللي هو ممثلين على أكثر من 20 دولة منتخبين إلى غير ذلك، وتصير بالتصويت العملية.
1: أنت
4: حبيت نقول لك وهي... طريق صعب وشاق جدا.
1: وكما قلت انت طريق صعب وشيق من حيث اعداد الملف ومن المراحل اللي توصل حتى لارسال فريق ميداني من مختصين ليشوفوا مدى التطابق بين اللي جاء في الملف وبين ارض الواقع ومدى الاستجابه للمعايير والشروط اللي لازمها تكون متوفره في الملف. استاذ
4: للابتسام هاو قبل ما نجاوبك نقول لك شكون هما مختلف المواقع والمعالم تاريخيا وقتاش تمت وشنية قيمة كل المعالم والمواقع ذي الكل. نحب نزيد نقول لك حاجة أخرى باش يلزم نكونوا الكل متفقين، أراها وقت نقولوا بقعة ثانية أدرجت باش نسكروا الفاتحة نقولوا هكا هو صحيح خذينا واحد، لا، أراها عندك 5 سنوات زيارات ميدانية من طرف الخبراء نتاع اليونسكو باش تجي تثبت وتثبت الأشياء اللي موجودة، وثم قرار موجود ومعروف يعرف الخاص والعام ذي أنه إذا كان غير ذلك يمكن أن يسحب الترسيم في أي وقت كان.
1: معناه نجم يسحب، معناه لا يعني أنك تدرج رسميا سيء انتهت الحكاية، يقعدوا 5 سنوات يتبعوا في الموقع
4: للابتسام كما هو. إذا فقد ما ذكرناه وما قلناه تفقد أيضا على لائحة اليونسكو، واسمي مش واحد ولا اثنين راهو، ثم صحيح بعض الدول بالإرادة نتاعهم سحب، تنقول لك علاش، لكن ثم العديد أيضا من المعالم والمواقع في العالم اللي تم منهم سحب ذلك. أنت للابتسام كنت تحب تعرف المواقع وتعرف ربما موقع البلاد التونسية من شمال إفريقيا ولا حتى من الدول العربية مثلا
1: عربيا وإفريقيا.
4: بعد خلينا نبدأ لك بالشيء هذا. خلينا نبدأ بشمال إفريقيا اللي هو الجو متاعنا والقرب متاعنا نحن هنا. تونس هي في العرب هي الأولى عربية. شفتي كيفاش؟ معناتها الأولى عربية. معناتها هي الأولى اللي عندها توا 10 مواقع ومعالم مرسمة ضمن التراث العالمي. ونحب نفسر حاجة في المجال هذا للابتسام. نحب نغلطه باش نعطي تفسير. راه وقت اللي نقوله المواقع والمعالم كيف عملنا الحنة وعملنا الهريسة وعملنا فخار سجنات هذاك يتسمى التراث، خاطر يسمى التراث المادي والتراث اللامادي. فهمتي؟ لو كيجيبوا الجبة كيف كيف تراث لامادي، ما هيش المواقع والمعالم اللي تحدثنا عليها اللي عندها صبغة تاريخية وموقعية وتطورت وسكن فيها الإنسان وغيرها إلى غير ذلك. دونك هي الأولى عربية. علاش؟ على خاطر مصر، مصر وما أدراك عندها 7 مواقع كهو. المغرب اللي هي الامتداد الكبير متاع الأراضي متاعها وهك البعد التاريخي الكبير عندها 9. الجزائر عندها 7. ليبيا 5. موريتانيا 2. السعودية مثلا، السعودية 7. يعني البلاد التونسية والحمد لله محظوظة. وهذا ما جاش بلاش، ولكن جاء نتيجة عمل في العمق لابد أن نعترف به. قامت به وزارة الثقافة وقام به المعهد التراث وقامت به زمرة من الناشطين في المجتمع المدني. مثلا يقول القائل في مواقع جربة التي تم ترسيمها في عام 2023 راهو عند الانطلاق للابتسام انطلقوا 5 مع بعضهم عام 2017 وقت الرسمي وقت اللي خرجت اللائحة وخرجوا أسماء الفرق 5 اللي معاهم الساقس واللي معاهم شط الجريد اللي معاهم القصر، القصر بتاع الجنوب يا قصر فيك نوصف يا تاج عالي على الجبل ينصف عرفهم القصور ما بتاع الجنوب وخرج وخرج وخرج معاهم أيضا لا إله محمد رسول الله. دونك زوز مواقع، زوز مواقع أخرى حصيلوا 5 مدينة الساقس ومعهم مدينة الساقس. علاش ما خلطوش؟ على خاطر في جربة كان ثم دافع يجلد في القتال اللي هي جمعية صيانة جزيرة جربة اللي بدأت تخدم الموضوع هذا قلت لك من عام 94 ثم ظروف عديدة ومتعددة تخلي ضمان الأمان الوصول من منطقة الانطلاق الى منطقه الوصول.
1: استاذ انا باش نوصل اي مس اي قلت لي الاولى عربيا وحطيتها حتى امثله على الدول العربيه الاخرى اللي هي اقل من حيث عدد المواقع المدرجه رسميا في قائمه التراث العالمي لليونسكو، وتونس الاولى عربيا ب 10 مواقع. اي نحب نسمعهم منك المواقع عظومة سيمونشي.
4: تفضل يا غالي وطلبت المستطاع. تفضلي.
1: يعيشك الله يخليك. تفضل.
4: لولا الابتسام في التاريخ تاريخيا ثم 3 تعدوا كلهم في نفس العام عام 1979 لولا هو هي الموقع الأثري بقرطاج. الموقع الأثري بقرطاج يعني بما فيها كالشواهد الأثرية والحضارية سواء كان السقراطين البونية ولا الرومانية، يعني بما فيه حمامات أنطونيوس، بما فيها المدرج الروماني تاع المسرح، بما فيه الفيلات الرومانية، احنا نسميه هذاك الموقع الأثري بقرطاج. في نفس العام للابتسام عام 1979 تم تقديم وقبول تونس العتيقة. علاش يكون قايل؟ على خاطر فيها أحياء عتيقة فريدة من نوعها من حيث الهندسة، من حيث الوظيفة، وفيها جامع الزيتونة، جامع الزيتونة للابتسام اللي كان عنده قيمة وشان منذ القديم ولعب دور هام بالنسبة لشمال أفريقيا. والثالثة مش قلت الثالثة هو المدرج الروماني بالجم اللي هو في المرتبة الثالثة في العالم الكل، فهو من أكبر المدارج الرومانية وربما أفضلها حفظا، يعني حافظ تقريبا على الوضعية بتاعه بالقياس إلى بقية الأماكن الأخرى. الرابعة الرابعة وهنا لابد باش نقول أنه المعالم والمواقع للابتسام هي ما ذكرناه منذ حين، ولكن هي ثم بنايات وثم كما قلت أنت مدن وقرى، ولكن ثم حتى أمور طبيعية. يعني الموقع يمكن أن يكون موقع طبيعي والحال كذلك. الرابعة اللي هذا يتحدث عام 1980 هي الحديقة الوطنية بإشكال المتاخمة لبن فرد. علاش يقول القائد؟ خاطر فيها كل فرد اللي حكينا عليها، على خاطر هي أرض رطبة وأرض ينبت فيها نوع من الكلى البحري يسمى السلق البحري، اللي تجيها كالطيور المهاجرة من كل أنحاء الدنيا كل عام ولا تزال، بحيث عنده قيمة إيكولوجية ثقافية وطبيعية فريد من نوعه. هكذا 1980 تم إدراجه. الخامسة هي مدينة كركوان. كركوان هذه في الوطن القبلي، جات تقولي بين الهوارية وبين قليبيا، هذيك عام 1985. كل مدينة كركوان هذه تعليش يخي شوية الأثار اللي عنا، تما لعنا برشا أثار. علاش للأبسان؟ هي المدينة الوحيدة الوحيدة التي سلمت من الهيمنة الرومانية. علاش؟ لأن هي مدينة بونية، يعني إذا نحب نعرف قرطاج القديمة كيف كان يعيش الناس، نشوف بيوتهم، نشوف الحمامات نتاعهم، تصوري خاطر حمامات وتصوري هيك المدن كيف تتوزع والأنهج كيف تتوزع، بحيث هي مثال فريد من نوعه. عام 1985، في 88 وصلنا في السادس سوا مدينة القيروان. يقول خير علاش؟ ما هي عاصمة الإسلام الأولى هذيك في المغرب العربي هيك ولا؟ وجامعه الكبير جامع عقبة بن نافع، ما هي منه هو اللي كان الانطلاق نحو الدول المغاربية الأخرى. السابع مدينة سوسة العتيقة. مدينة سوسة العتيقة عتيقة عام 1988. علاش؟ خاطر مثال فريد من نوعه للابتسام، نموذج نجم نقوله متكامل لمدينة ساحلية محصنة. خاطر قبل ما كانوا يخافوا ياسر العدو ديما يجي من البحر، العدو يجي ما وراء البحار إلى غير ذلك، هي كانت هكذا الحصون نتاعها منذ العصور الإسلامية الأولى. الثامن موقع دوغا الأثري. أوه دوغا هذه مدينة رومانية، وعلاش يقول قائل هذا ثم برشا مدن رومانية أثرية؟ لا، متكاملة وأكثر من هذه، وحافظت على معالمها. المعالم نتاعها كلها تقريبا تقول خرجوا منها توا الرومان في غالب الوقت. تعرف اللي كانت دوغا في وقت من الأوقات قبل أن تكون رومانية كانت عاصمة لدولة بونية، ولا عاصمة الدولة البونية، وفي الرتبة المرتبة التاسعة هذه هذا دوغا بن ياسر. ما فيه كان موقع واحد ولا اثنين، فيه سبعة مواقع وفيه 23 معلم. جربة، حتى نقول راهي جربة من جربة الكل الابتسام راهو. على خاطر هبش نقولك شفت الفرادة والأصالة اللي تحدثنا عليهم، مثلا المنطقة السياحية هذيك خاطر فقدت الفرادة نتاعها، وبنايات النزول ما هيش بنايات جربية وتدخل المنظومة الجربية، هذيك ما تمش بينها. شفت كيفاش؟ بحيث ثم تسع مواقع دون غيرها اللي هم حوم، نقول لهم لك سامحني، تملال، خزرون، صدغيان، قشعيين، مجماج، حومة السوق والرياض. تعرف مثلا مجماج ولا كلمة بربرية؟ مجمال معناتها اجتماع، نقولوا اتمجمجوا اي اجتمعوا، لان فيها غار كان المذهب الاباضي، علماء المذهب الاباضي يجتمعون فيه، وفيه تم سن المذهب الاباضي، ولذلك تسمى مجمجوا. حكينا على خاطر عندها القيمه التاريخيه الكبيره. وطبعا اخيرا وانت كنت تحكي منذ حين وقلت لي في 25 جويليه 2026 الحمد لله خلقت الموقع او المعلم
1: قرية سيدي بوسعيد. واضح. شكرا لك مرة أخرى أستاذ الجغرافيا منجي بورغو على التدخل معنا، شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعطيات، ورجعت بين السنوات الطويلة التالي باش نعرفوا شنو ما هما العشرة مواقع اليوم التونسية لمدرجة رسميا على قائمة التراث العالمي لليونسكو. يعطيك الصحة، شكرا لك مرة أخرى أستاذ، في كل مرة تكون حاضر معنا وتقدم لنا كل التفاصيل والمعطيات، ونحاولوا نفهموا معاكم وحاولنا نفسكم عليش اليوم تونس هي الأولى عربيا من حيث عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي. مهم جدا دائما المحافظة عليها والمحافظة على أصالتها وفردتها وعلى كل الشروط اللي خليتها تكون مدرجة ضمن القائمة هذية. احنا اكيد مازلنا موصلين معكم برنامج هنا تونس، مازلنا باش نوصل معكم بقية الفقرات والفقرة الأخيرة جيوبوليتيك شرع بعد شوية مع الزميل نور الفارسي، ولكن قبل هذية نخرج معاكم نسمع فضل شاكر الغنية اللي اخترتها لنا زميلتنا نادية، وبعد نرجو نكمل معاكم الدقائق الأخيرة من حصة. تفضل.

0: ماضي ساعة 51 دقيقة كنت تسمعوا في فاضل الشيكر ومعاه باش نوصلوا لختام حصتنا لليوم وآخر فقراتنا. ومهم جدا كما لازمكم تعرفوا شنو قاعد يصير في البلاد وشنو قاعد يصير في الجهات. مهم جدا تعرفوا معنا شنو قاعد يصير في العالم وشنو قاعد يصير في المنطقة. وهذا باش يهزنا مباشرة لفقرة جيوبوليتيك. كالعادة مع الزميل نور الفارسي اللي يحضر معنا من جديد من استوديو صفاقس ومعاه باش نعرفوا شنو الخبر اليوم والمستجد الدولي او الاقليمي اللي باش نطرحوه معاكم اليوم في الحصة. نور اهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد.
1: اهلا وسهلا ابتسام من جديد. موضوعنا اليوم عمل لي فلاش باك رجعني الموسم الشتوي وقت اللي حكينا على ما مدني او المسلم يتولى منصب عمدة مدينة نيويورك. واليوم موضوعنا مشابه واللي باش نطرحه سؤال موضوعنا اليوم: هل يصبح عبد الرحمن السيد أول سيناتور أمريكي مسلم؟ نعرف شكونه عبد الرحمن السيد، نعطيه السيرة الذاتية متاعه باش الناس تعرف الشخص هذا شكونه. هو طبيب أمريكي من أصل مصري على بعد خطوة واحدة من أنه يكون أول سيناتور مسلم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. عبد الرحمن السيد المعروف باسم عبدول السيد، عمره 41 سنة، تولد في مدينة ميشيغان، الوالدين مهاجرين من مصر، درس في نفس في الجامعة في نفس المدينة ميشيغان، وبعدها تحصل على شهادة الطب من جامعة كولومبيا، ثم واصل دراسته في جامعة أكسفورد وعنده درجة دكتوراه. تخلى السيد عالم السياسة لأول مرة سنة 2018 وقت اللي ترشح في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب حاكم ولاية ميشيغان. وقتها خسر أمام غريتشن ويتمر اللي ولات بعد حاكمة الولاية، لكن الحملة خلته يبرز كواحد من الوجوه التقدمية داخل الحزب الديمقراطي. وبعد سنوات في مجال الطب والصحة العمومية تولى عبد الرحمن السيد منصب مدير إدارة الصحة والخدمات الإنسانية وشؤون المحاربين القدامى في مقاطعة وين بداية من مارس 2023. الترشح لمجلس شيوخ عام 2026 ما كانش مخطط ليه في البداية، لكن سيد قال أنه قرارات إدارة دونالد ترامب المتعلقة بتجميد تمويل عدد من البرامج والمراكز الصحية الفيدرالية اللي هو الدومين متاعه وذايا، ومن بينها مؤسسات في ميشيغان اللي هي الولاية اللي تربى فيها، كانت من بين الأسباب اللي دفعته للترشح. المنافسة داخل الحزب الديمقراطي كانت قوية، خاصة مع عضوة الكونغرس هايلي ستيفنز اللي كانت مدعومة من شخصيات بارزة في الحزب، من بينها حاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر اللي كنا حكينا عليها في السابق، والسيناتور المنتهية ولايته جاري بيترز. لكن في الانتخابات التمهيدية اللي صارت يوم 4 أوت 2026 حقق السيد فوز فارق ضئيل جدا، تحصل على حوالي 740 ألف صوت بنسبة 48.5% مقابل 726 ألف، أكثر من 726 ألف صوت لهايلي ستيفنز بنسبة 47.5%. وبهذا الفوز ولا عبد الرحمن السيد مرشح الحزب الديمقراطي الرسمي لمقعد مجلس الشيوخ على ولاية ميشيغان. لكن الفوز بالانتخابات التمهيدية ما يعنيش انه ولا توا سيناتور، خاطر مازال قدامه الاستحقاق الاهم واللي هو الانتخابات العامة المقررة يوم 3 نوفمبر 2026. في الانتخابات العامة باش يواجه المرشح الجمهوري مايك روجرز النائب السابق في مجلس النواب الامريكي والمدعوم من الرئيس دونالد ترامب. والسباق هذا مهم برشا، علاش؟ خاطر مش كان بالنسبة لميشيغان بالطبيعة، اما زاد على مستوى السيطرة على مجلس الشيوخ الامريكي باعتبار انه المقعد مفتوح بعد قرار السيناتور الديمقراطي جاري بيترز عدم الترشح لعهدة جديدة. السيد يقدم روحه كمرشح تقدمي يركز في البرنامج متاعه على توسيع التغطية الصحية وتحسين القدرة الشرائية وتوفير السكن والتعليم وحماية البيئة والمياه، ويدعو الحد من تأثير المال وجماعات الضغط في السياسة الأمريكية. ومن بين المقترحات متاعه حظر أموال الشركات في السياسة وإصلاح نظام تمويل الحملات الانتخابية، يعني عكس ترامب تماما ابتسام وعكس السياسات متاعه. ومن الملفات اللي ميزت حملته كذلك موقفه من الحرب في غزة، وينه يوصف اللي صاير في قطاع غزة نحكيه بالإبادة الجماعية، ويدعو إلى وقف المساعدات العسكرية الأمريكية غير المشروطة للاحتلال الصهيوني. مواقفه هذه خلاته يحظى بدعم شخصيات تقدمية بارزة داخل الحزب الديمقراطي. في المقابل حملته واجهت انتقادات طبعا من أطراف داخل الحزب وخارجه، خاصة بسبب مواقفه المتعلقة بالاحتلال وغزة بسبب الأجندة السياسية متاعو اللي يعتبروها خصومه أكثر تقدمية من اللازم بالنسبة للولاية متأرجحة كما ميشيغان. وتاريخيا

0: دكتور أمريكي بعته. هون يكونوا أجبنا على السؤال اللي طرحناه في أول فقرة ابتساب. مازال عبد الرحمن ما ولاش سيناتور أمريكي وعضو في مجلس الشيوخ. واللافت أنه فوزه في الانتخابات التمهيدية بفارق نقطة واحدة تقريبا يطرح سؤال آخر: هل ينجح التيار التقدمي في إقناع الناخبين خارج القواعد متاعه التقليدية، وخاصة في ولاية تجمع بين المدن الصناعية الكبرى والمناطق الريفية؟ والإجابة على السؤال هذا باش يتحدث نهار 3 نوفمبر وقت يتواجه عبد الرحمن السيد مع الجمهوري مايك روجرز اللي هو المنافس متاعه في واحدة من أكثر انتخابات مجلس الشيوخ متابعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك مرة أخرى زميل نور الفارسي كالعادة على كل هذه التفاصيل والمعطيات ما تلقاوها في فقرة بالأرقام وأيضا في فقرة جيوبوليتيك في الأعداد وزادة والتنسيق. وإن شاء الله باش تلقاوه الويكاند الجاي من نصف النهار حتى الماضي ساعتين، إن شاء الله باش تلقاوه زميل نور الفارسي في التقديم. نتغيب عليكم الجمعة ذي نرتاح شوية نكنجي شوية في سيلش. تحية للناس الكل اللي تبعتونا اليوم، منال فايز حبيب بن سالم سامي حمدي والناس الكل برشا الحقيقة قاعدين تبعوا فينا وتتفاعلوا معنا. تحية لكم الكل، تحية زيادة زميلتنا نادية بالحاشي الإخراج الصوتي، من الشابي في الإخراج الرقمي. كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو إن شاء الله بعد الكوجي، تلقاو موعد الأخبار مع زميلتنا سحر بن بلقاسم في أمن الله.
2: هنا تونس
3: تبليسيتي.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
5: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
6: بينجو
5: سافرناش بلوش
7: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا متاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو، والا كليكي على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
8: اريدو، طور عالمك.
9: من غير مقدمات، أشقة عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقة ولا في السيت أشقة.com.tn. أشقة، توس بور لامود، لامود بور توس.
10: ديوان افهم فلاش نيوز
11: موجز ثانية بعد الزوال. ديوان افهم عسلمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق بداية من الغد وعلى مدار سنة كاملة مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، والتي تشمل تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمة تأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن في من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين يفيد بأن قطاع الصيد البحري يعاني من عدة إشكاليات على غرار التغطية الاجتماعية للبحارة ومشكل التزود بالمحروقات وارتفاع أسعار معدات الصيد، مطالبا بضرورة تنظيم ندوة وطنية لحلحلة كل الإشكاليات حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فم.
12: قطاع الصيد البحري سجل سنة 2025 166 مليار، والسوداس في الأول من سنة 26 أزيد من 300 مليار، حجم الصادرات هو لـ 2025 معناه 866 مليار، 85-90% من الإنتاج بتاعنا يمشي للتصدير للدول، هو الاتحاد الأوروبي، وزارة التجارة ووزارة الفلاحة عاملين مجهود باش تحللنا أسواق أخرى وخاصة معناه في أفريقيا وخاصة في أمريكا. قطاع الصيد البحري يعاني ويعاني ويعاني من عدة مشاكل. قدمنا بعدة مراسلات إلى وزارة الفلاحة لتنظيم ندوة وطنية لحل هذه المشاكل، لكن للأسف التام لا أدى نصار.

0: الصحيه، التغطيه الاجتماعيه للبحاره نتاع الاشكاليات التزويد بالمحروقات، في ارتفاع اسعار المعدات نتاع الصيد البحري.
1: وفي أخبار العالم، مقتل 7 أشخاص، 4 منهم على الأقل من القوات الحكومية اليمنية، وإصابة نحو 20 آخرين إثر هجمات للحوثيين على مدن غربي اليمن. أسفرت كذلك عن خسائر مادية بحسب مصادر يمنية ووسائل أعلام حكومية. الحكومة السورية تعلن التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن الوجود العسكري الروسي في البلاد ومستقبل المنشآت المدنية والعسكرية التي كانت خاضعة للإدارة الروسية. وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية السورية إن البلدين توصل لمذكرة تفاهم تقضي بإعادة صياغة وظيفة القواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري لتتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح متبادلة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع كريم مقني في فلاش سبور في أمان الله.
2: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأولى وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: Footcom. Diwan FM Flash Sport.
1: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع أخبار الميركاتو. الاتحاد الليبي، نادي الاتحاد الليبي لكرة القدم اتحاد طرابلس، قدم بعرض جديد أكبر من العرض الأول من حيث القيمة المالية ومن حيث الراتب السنوي لجاك ديارا. وجاك ديارا يقترب من الموافقة، وبالتالي باش يكون على ذمة الاتحاد الليبي. هذا يخليه يمضي على وثيقة بيع ريبيرو والتفويت في ريبيرو للترجي الرياضي التونسي. موضوع أخذ برشا وقت، برشا زخم كذلك إعلامي، والترجي تشبث بريبيرو لآخر لحظة. حاليا لاعب أقرب من أي وقت مضى للترجي الرياضي التونسي في انتظار استكمال بقية مفاوضات دي سيغود، وعلى أقصى تقدير يغلق هذا الملف، وريبيرو بنسبة كبيرة برشا سيكون على ذمة الترجي في الموسم القادم. جماهير النجم الرياضي الساحلي تقترب من تحقيق المعزة. معزة علاش؟ لأنه تقريبا 18 ملف متاع نزاع يغلقها جمهور النجم الرياضي الساحلي، وبالتالي الليتوال يقترب من ضمان المشاركة في البطولة مع توفير موارد مالية لبداية الموسم. حاليا تقريبا 6 مليارات مساهمات جماهير النجم الرياضي الساحلي، بين تبرعات، بين بيع القمصان، بين كذلك بيع الاشتراكات لزابونمو، وفي تحدي المليار اللي يتسكر الغدوة لأنه آخر أجل للإتوال لضمان مشاركتها في الموسم القادم. المليار إلى حد الآن تقريبا كل دقيقة كل دقيقتين تعمل ميزاجور، الأموال تتزاد. دونك حاليا فتنا 560 مليون درجة التالي. ممكن تو كان نعملوا لاكتواليزين نلقاو في 562 563 ألف دينار في تحدي المليار. تيليتون موجود 12 ساعة كاملة على الشانل يوتيوب بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، ومن المنتظر غلق المليار، وبالتالي النجم الرياضي الساحلي يضمن المشاركة في البطولة الموسم القادم. اتفاق رسمي بين النادي الافريقي والمدافع اسماعيل سيمبارا، 28 عام، دونك عقد مدته 3 مواسم، صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الملعب المالي. سيمبارا منتظر وصوله بين اليوم وغدوة من أجل إجراء الفحص الطبي، وبعدها باش يكون الإمضاء الرسمي. يعتبر ثاني انتداب من فريق الملعب المالي بعد المهاجم الكاميروني إنكانكا. المهاجم الدولي الأولمبي التونسي وليد ذويب يقترب من النادي الرياضي الصفاقسي في اتصالات كذلك مع النادي الإفريقي. 20 عام، متواجد مع المنتخب الأولمبي اللي باش يسافر هالأربعة إن شاء الله لخوض بطولة ومسابقة الألعاب المتوسطية، وكان كذلك متواجد في دورة تولون. نادي الرياضي الصفاقسي تقدم بعرضه الأخير للاعب، دونك العرض وافق عليه اللاعب، ولكن ثم إشكال بخصوص الكلوز ليبراتوار. اللاعب يرغب في كلوز ليبراتوار لأوروبا تكون ضعيفة، نادي الصفاقسي يطلب بكلوز ليبراتوار تكون دوبل متاع اللي طلبوا اللاعب. تقريبا لاعب يحب 300,000 أورو، نادي الصفاقسي يطالب ب 600,000 أورو كلوز ليبراتوار للتفويت في اللاعب لإحدى الدوريات الأوروبية. دونك نادي الصفاقسي بالنسبة ليه مش بريوريتي كبيرة اللاعب هذا، وبالتالي دونك حط الكلوز هذا، إما يوافق اللاعب على كلوز ليبراتوار يمضي غدوة أو أنه لن يمضي مع نادي الصفاقسي. والنادي الإفريقي على الخط مع اللاعب وليد ذويب، 1.91 متر، يلعب جناح ويلعب حتى مهاجم ويلعب 9.5. اختب المباريات الودية، أمس تلعبوا زوز مباريات. مستقبل مرسى ربح على ترجي هدفين مقابل هدف، والنادي الإفريقي فاز على اتحاد القرطاجني 5-0. في البروغرام اليوم زوز مباريات ودية، 5 متاع العشية في الطيب الميري، النادي الصفاقسي يواجه سان بيدرو الإيفواري بحضور الجماهير، وفي حمام بورقيبة ختام التربص لليتوال والأولمبي البيجي. اليوم مباراة ودية تجمعها من 5 متاع العشية أي في نفس التوقيت. لاسبورو في تمسبور، باقي متواصل على ديوان افهم، اكثر تفاصيل ديوان افهم فنت. ديوان افهم Summer Music.

0: بوبليسيتي. بوف كان مازلت ما اكتيفيتش صفر، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: سيف السنة اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.

0: Diwan FM.
1: Alaladin Miyashake.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس 9.2.
1: ولا

0: publicité. مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز الثالثة مساء، ديوان افام مع سلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقر جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الري بولاية توزر، من أبرزها تجهيز 10 أبار جديدة وربطها بشبكة الري وإدراج الأبار المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازها حسب الأولوية، إلى جانب تعهد وتجديد شبكة الري وإصلاح الأعطاب لضمان ديمومة الدورة المائية. وأفادت الوزارة في إجابة عن سؤال كتابي لنائب مجلس نواب الشعب بأن مصالحها تتابع باستفادة دورية خصائص الأبار ولا سيما مستوى التدفق والملوحة ومستوى المائدة المائية بهدف ضمان استمرارية التزود بمياه الري. الأستاذ الجامعي في الجغرافيا والمختص في المخاطر الطبيعية منجي بورغو يكشف أن إدراج المواقع والمعالم التونسية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يتطلب عدة ترتيبات وسنوات من العمل حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فم.
4: تم راه ترتيب معينة، تم شروط
3: صحيح.
4: أولها هي الفرادة، وثانيها هي الأرض.

0: صالة، كل معلم يلزمه دراسة هندسية ومعمارية خاصة به وقائمة الذات. بالإضافة لهذا يلزمك تلقى في كل معلم وفي كل موقع يلزمك تلقى خيط ناظم يعطي قيمة لهيك الموقع هذاك والمعلم هذاك ويخليه يدافع لروحه. حتى العمل يتطلب الآن مشاركة العديد من المختصين، وهذا كله ما يكفيش، ثم مراحل أخرى قبل الوصول بأنك تودع الملف. ثم خبراء من اليونسكو يجيوك على عين المكان ويهزوا التقرير تحهم يهزوه لليونسكو. المرحلة الثانية وقتها ثم خبراء أخرين وما يعرفوش تونس، كيف يقروا الملف، كيفاش من خلال الملف يقتنعوا بأن هذه المواقع وهذه المعالم تستحق بأن تكون فعلا أصيلة وفريدة وبأن تدرج ضمن التراث العالمي.
1: وفي أخبار العالم، مسؤولون بالاحتلال يدشنون اليوم مستوطنة جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة شمالي الضفة الغربية، في وقت نشرت فيه السلطات الاحتلال عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية شمال القدس. أنقرة تطالب موسكو وكييف بتعليق الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأسود، وقال وزير الخارجية التركي إن بلاده دعت إلى وضع آلية تتيح إعلان تعليق الهجمات لمواجهة الهجمات المتصاعدة ضد السفن. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع برنامج سبور ماج في أمان الله.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: سوبر ماك يجيكم كل يوم من اثنين للحد من ثلاثة للأربعة متاع العشية.
1: مرحبا بكم الناس الكل، ثمانية دقائق بعد ثلاثة متاع العشية، دي سبور ماك متواصلين معكم من توا حتى للأربعة. سبور ماك مش نحكيو فيها كورة، مش نحكيو فيها برشا حاجات. بديتوا بالموزيكا، كنا نسمع في وكا وكا بذكريات شاكيرا وكوب دي موند 2010 في جنوب افريقيا. وسعيد باش يكون موجود معنا اليوم ياسين بوشعال. عندي برشا مختمش انا وياسين، الالتزامات المهنيه اللي تخلي ياسين باش يكون معايا وسط الاسبوع، وانا الالتزامات اللي تخليني ما نكونش في نهايه الاسبوع. اليوم في تعويض لزميلنا عبد القادر رقي. مرحبا ياسين.
2: مرحبا كريم، مرحبا نادر زعبار، سادة المشاهدين سادة المستمعين. سعيد جدا نكونوا مع بعضنا ديما بيان سور، بذكريات داتافود، بذكريات استاد الديواز، كيف كيف
1: قلنا معنا في البرامج الكل
2: اكيد ثابت خدمه. اي
1: عوض في اكسترا تايم في كل شيء، ذكريات الكل
2: الحمد لله اكيد ثابت. فما اونتونت ان شاء الله ديما نوعدوا الساده المشاهدين والمستمعين تكون الكونفرساسيون ديما كوزري وديما سيجير بيني وبينك
1: في فورما
2: ان شاء الله. كان عاد انت عاد
1: انا ديما في فورما
2: ما شكسنيش برجع.
1: لا انا مهمتي شكسك. يلا، هل تعكس النتائج الوديات الجاهزيه بالنسبه للفرق في الرسميات؟ الافريقي بالعلامه الكامله في المباراه الوديه، دانو يبحث عن النجاعه المفقوده الموسم الماضي، الترجي يتعثر امس امام لجنوية، مسلسل ريبيرو يقترب من النهايه، هل يكون على ذمه الترجي الرياضي التونسي؟ وخاصه مش نحكيو على الاستماته نتاع مسؤولي الترجي الرياضي التونسي ومن اجل التعاقد مع اللاعب ريبيرو. مهاجم المنتخب الاولمبي بين النادي الصفاقسي والنادي الافريقي، شنو نجمو نعرفو عليه؟ واخر تفاصيل المفاوضات، قاد المنتخب الاولمبي البوركيني في النادي الرياضي الصفاقسي، قاد منتخب اولمبي واقل من 20 عام، شارك في عديد المباريات في المنتخب المحلي في الشان الاخير، شنو نجمو نعرفو على اللاعب هذا؟ جماهير النجم الرياضي الساحلي تقترب من تحقيق المعجزه بخلق 18 ملف نزاع وتوفير 6 مليارات وأرقام قياسية بالجملة لجماهير النجمة الساحلية. هذا وأكثر من توا حتى للأربعة متاع العشية، والبداية ستكون قبل ما نحكيه على ريبيرو، قبل ما نحكيه على ليتوال، قبل ما نحكيه على الميركاتو، نحكيه على المباريات الودية. دونك ثم زوج مباريات ودية اليوم الخمسة متاع العشية، نادي الصفاقسي سان بيدرو الإيفواري، مباراة في الملعب الطيب المهيري وبحضور الجماهير، وكذلك مباراة أخرى الخمسة بتاع العشية في ختام استاج حمام بورقيبة للفريقين النجم الرياضي الساحلي والأولمبي البيجي. تقريبا أسبوعين تفصلنا وأقل 13 يوم على انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وكثرة الوديات في انتظار الرسميات. نحكيو كذلك على الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي، خاصة في موضوع الوديات. الترجي الرياضي التونسي كان هزم البارح امام لجنوية، والافريقي اربع مباريات ودية سجل 20 هدف وقبل زوز اهداف فقط. هذا تقريبا معنا في المحور الاول. نبدأ بك سؤال في العام قبل ما ندخلوا للزوز فرق هذوما، نتائج المباريات الودية تعكس جاهزية الفرق ولا لا؟
2: خلينا نكون واضحين، وغالبية المباريات الودية باش تكون فرصة للإطار الفني المدرب نتاع كل فريق انه يجرب اول حاجة، يجرب اللاعبين ويجرب خيارات مدروسة. عموما وجينيرالمون ما تكونش هي اللي تعكس يعني بنسبة كبيرة، لكن الحاجة الإيجابية والجيدة تعطي فكرة كبيرة للمدرب على مدى جاهزية اللاعبين، على مدى ثراء الرصيد البشري، على كيفية تطبيق الخطط التكتيكية وتلاؤمها مع فرق، يعني الفرق اللي يلعب ضده في المباريات الودية. لكن عموما وهذا حاجة معروفة يعني في في في ديما على المستوى العالمي، ديما في فترة تحضيرات أي فريق راه ديما كي تكون المباريات الودية مباريات إيجابية، سواء بانتصارات من خلال تسجيل الأهداف، من خلال تطبيق النصائح التكتيكية العامة للفريق، أكيد باش تكون مؤشرات جيدة وجيدة للغاية كريم.
1: ولكن نتيجتها نتيجة المباريات هذوما تعكس وإلا لا؟ خاصة نعرفه مثلا ترجي تلعب نهار 4 وتلعب 6 وتلعب 8، يعني ديجا حتى 72 ساعة ولا 3-4 ايام راحة باش تعمل السيكل نتاعك ما ثماش. دونك ثم شكون لعب ميتون، ما ثماش اوتوماتيزم كافي، ممكن يجرب اكثر باش يعطي اكثر طونجو للملاعبين الكل، ثم ليتا فيزيك زاد نتاع الملاعبين اليوم أكيد. في البيك طلعوا ما طلعوش، دونك هذاك شنو نحبوا نعرفوا، خاطر برشا ناس كيف تشوف الوديات لا لا يا اما يقول لك جمعيتي طايره في السماء،
2: نعم نعم،
1: ولا يقول لك لا خويا الوديات
2: مرميه. هو للامانه ماهوش مقياس اكيد وماهوش مقياس ثابت، لكن كما قلت انت ديجا يعني فتره ما بين المقابلات اكيد باش تكون فتره قصيره، هذا الدليل انه الاطار الفني قاعد يجرب في اللاعبين ويشوف في دي شوا وفي حلول بالنسبه سيرتو للفرق اللي عندها ثراء على مستوى الرصيد البشري واللي تلعب على عديد الواجهات كما النادي الافريقي كما الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه لي ماهوش مقياس، لكن كما قلت فما مؤشرات كريم، مؤشرات هي مثلا على الجاهزيه الهجوميه للفريق، كما ناخذ بار اكزومبل النادي الافريقي كي تشوف فريق مسجل 20 هدف وقابل زوز اهداف بقطع النظر عن قيمه المنافسين يوريك اللي فما اوتوماتيزم بدا يتخلق، فما يعني فما دي سيركوي بيان ديتيرميني قاعده توجد في الفريق. والعكس صحيح، يعني اذا كان انت تلقى صعوبه في التسجيل او انك تونكاسي عده اهداف، دونك هنا دي كيستيون اروبوزي خاصه على مستوى التنشيط الدفاعي للفريق. لكن عموما انا كي ناخذوا ليكزامبل نتاع الفرق الكبيره اللي تلعب على عده واجهات، قد ما تلعب ماتشوات قد ما تدخل في في في في كونفرونتاسيون مع دي زيكيب ديفيرون، هاي الكلمه اللي هامه بالنسبه ليا، فرق تلعب بطرق تكتيكيه مختلفه، فريق تلقاه متكتل، فريق تلقاه يلعب الهجمه المرتده، فريق تلقاه يهاجمك يعطيك حلول يشوفك انت ديما يعطيك ديز اكزامبل بالنسبه ليك مش تقابل في في في, في وسط الموسم. ما نساوش الترجي الرياضي التونسي يلعب ضد فريق منظم جدا، نحكيو على القنوية، القنوية من اول الفرق اللي بدات التحضيرات نتاعها واللي بالنسبه ليا كل
1: مباراه يلعب مع القنوية، يلعب مع سان بيدرو، يلعب مع
2: مقابلات جيده مع الحزم زاد كيف
1: حزم السعودي، هذم اخر ثلاثه مباريات لعب قبلها زاد مع اتحاد القرطاجني. خذينا اخر ثلاثه مباريات لكل فريق، معناتها لانه ما بديناش من المباريات الوديه الاولى في السجل،
2: ما زالت شو الاكيد وثابت فما مؤشرات ايجابيه، فما حاجه مثلا انا في النادي الافريقي كما قلت هي الفاعليه ولا النجاعه الهجوميه رغم خروج عده عناصر، اكثر من 6 عناصر اساسيه من موسم الفرت، هنا يوريك انه المعوضين او طريقه يعتمدها المدرب مير كانزاري في النادي الافريقي جد ايجابيه وعندها مفعول ايجابي. اون اتوندون يعني ديما لي بياس، يعني زاد مقابله ضد تقدم ساقي التير كانت مقابله ممتازه انتصر فيها
1: 3-2
2: بالحد الادنى المطلوب، زاد كيف رمارك صغيره تقدم ساقي الدير، حي برشا شجاعه الفريق هذا وشجاعه مدربه اللي اختار انه يلعب دي مورسو كبار، ما اختارش انه يلعب، بل بالعكس بدا بدي مورسو كبار مش يكمل
1: مع الفريق،
2: يلعب مع الفريق، يلعب مع الترجي، يلعب مع بالوزداد، دونك براتيكمون انهزم، لكن انهزم بالحد الادنى المطلوب، هذا يوريك انه الفريق هذا قادم على مهله باش يكمل مبارياته بمباريات سهله.
1: المباريات الوديه قبل ما ندخلوا لي دو زيكزامبل عندنا الترجي والكلوب، كثره المباريات الوديه مهمه والا لا، ولا ثم استراتيجي اخرى؟ مثلا نعطيك اكزامبل ليتوال والا نادي صفاقسي ما كثروش في المباريات الوديه في المرحله الاولى، ولكن في المرحله القادمه قبل انطلاق الموسم الاسبوع قبل الاخير من انطلاق الموسم، مثلا نادي صفاقسي تلعب اليوم بعد 3 ايام مباراه مع الاولمبي بيجي، كيف عندها مباراه اخرى، دونك 3 مباريات وديه. الترجي لا، الترجي عمل اكثر من 4-5 مباريات وديه من منذ المرحله الاولى، الافريقي كيف تقدم ساقي الدير كيف ليتوال اقل مباريات وديه. هل انه اذا داخل في كل مدرب والسيك اللي يختاره، والا مهمه مباراه الوديه كالكسوة؟
2: هذا اكيد انت ديجا يعطيت نشطر الاجابه، اكيد كل مدرب وعنده طريقه العمل نتاعو، فما مدرب يركز برشا على المباريات الوديه في بدايه التحضيرات في وسط التحضيرات من اجل انه يخلق دافع بسيكولوجي لدى اللاعب، لانه ديما نقولوا كريم مش كيما تلعب سيونس دونترينمون مش كيما تلعب ماتش دابليكاسيون، دونك ديما في الماتش دابليكاسيون كجوار ولا كملاعب وحتى كمدبر تكون ابليكي اكثر، دونك برشا مدربين يخيروا انهم يلعبوا برشا مباريات وديه، عكس فما بعض المدربين الاخرين يقول لك انا بالنسبه لي نستغل الفتره الاوليه ولا فتره وسط التحضيرات من اجل التحضير البدني، من اجل التحضير التكتيكي، من اجل اعطاء قوه بدنيه للفريق ككل ويعرف اكثر الخصائص نتاع الخصائص الفرديه والجماعيه من الرصيد البشري نتاعو الكل، وينهي فتره التحضيرات بعده مقابلات من اجل زاد عامل بسيكولوجي هام. خاطر ديما
1: كمدرب شنو تخير، خير الاول ولا الثاني؟
2: والله زوز خيارات راهم مقنعين للامانه، لكن انا بالنسبه لي ما نعرفش، انا بتاتر هذه قناعه شخصيه، ديما نقول انه ديما نخير المباريات تكون في الاخير، خاصه ديما المباريات الاولى تكون مع دي بيس ميتريس ولا دي مورسو كبار، ونسهلوا شويه من اجل ان على المستوى البسيكولوجي مستوى المعنوي يكون جيدين، لانه انهاء فتره التحضيرات بانتصارات يخلي الفريق يدخل
1: كومبينابلمون المسابقه. كثرة التغييرات في الرصيد البشري بين الموسم الماضي والموسم الحالي في أي فريق تساهم في انه ترسم استراتيجية المدرب من حيث الوديات، كثرة الوديات، وقتاش تتلعب بالوديات والا لا. اعطيك مثال، ترجل هذا التونسي تقريبا 98% من الفريق تغير ولا سيتغير مقارنة بالموسم الماضي. هذا نجم يكون حجة للمدرب انه يكثر في المباريات الودية منذ المرحلة الاولى، دونك توازيا مع المرحلة البدنية والعدد البدني، دونك من اجل البحث عن الاوتوماتيزم ولا التناسق ولا التناغم بين والتكامل بين الملاعبية. فرق اخرى مثلا كما نادي صفاقس يقول لك انا لا، فقط لاعب وحيد غادر هو عمر بن علي، زدت 6 ولا 5 ملاعبية جدد تقريبا نفس المجموعة هي بيدها، دونك نخير اني نعول على الاعداد البدني، كيبي حاضر كيبي راكبه هي بيدها كيب عم ناول، ونخدم الوديات في
2: المدرب في النادي
1: الافريقي. النادي الافريقي بين بين تقريبا باستثناء المهاجم تغييرات خاصه في الدفاع، لانه حتى زمزمي يغادر ثم تغييرات ولكن بنسبه اقل من ترجي مثلا. دونك هذا يدخل بعين الاعتبار لدى المدرب في الاعداد واختيار الوديات والا لا؟
2: اكيد هذا اكيد ثابت، راهو كي تغير فريق بنسبه 70 و80% تدخل دون لوبليغاسيون انك تقوم بالمباريات. كيما قلت لك كريم، ما تنجمش في لي سيونس دونترينمون تفهم خصائص الفرديه والجماعيه للاعب ولا حتى للرصيد البشري والفريق ككل. دونك الترجي علاش خير انه يعتمد برشا على المقابلات الوديه؟ والحاجه كيما قلت عنده ثراء رصيد بشري كبير، وثاني حاجه فما برشا لاعبين يعني وقع اقحامهم ولا جاوا للفريق، دونك سي اوبليغاسيون بالنسبه للفريق والمدرب انه يجرب لي شيما تكتيك ويجرب التناغم والتواصل بين اللاعبين. هذو النادي الافريقي، انا حكيت انت عن النادي الافريقي، راه النادي الافريقي راه
1: جايين للخاص. مازلنا في العام، مازال السؤال الوحيد في العام
2: اللي هو
1: انا نحب علاش نستغل في تواجدك معنا ياسين، لانك مدرب ابار انك لاعب سابق وكذا، انت مدرب ومدرب كف كذلك، وبالتالي رايك مهم. احنا مازلنا توا نحكيه في الاطار العام. ثم اخر سؤال ونسيتني فيه شوية سيبون ذكرت الانتدابات، هل انه تأخر الانتدابات ينجم يقلق عمل المدرب خاصة في الوديات وإلا لا؟ لأنه بارفوا الملاعب كيف يجي مخر ياسين ويجي تقريبا قبل أسبوع ولا لافي متى انطلاق الشامبيونات، دونك المدرب ما عادش عنده الوقت باش يجربه في المباراة الودية، يولي لي أوبليجي انه ينجكتيه في المباراه الرسميه ويجربه في المباراه الرسميه. ميزا بار اسكو الملاعبي كونفيرمي فالور سور، هذاك ما نحكيوش فيه، لانه كل مدرب وكل مسؤول كل انتداب بالنسبه لي هذاك فالور سور
2: ويكونفيرمي
1: بيان سور ويكونفيرمي، وبالنسبه لي هذاك انتدبوا باش يعطيه الاضافه مش انتدبوا باش يحطوا على البن. دونك لهنا الانتدابات يخذها بعين الاعتبار المدرب والا لا في اختيار الوديات، ولا يقول لك لا نستنى حتى نستكمل الجروب نتاعي ونحط الوديات في الاخر؟
2: هو الليبوتيز الثاني هي الاقرب للمنطق للامانه، لانه المدرب ماذا به لو بلي تو بوسيبل يجمع الرصيد البشري والملاعبين اللي باش يعول عليه مره، وقد ما يكون انضمام اللاعبين في فتره تو يعني في فتره باكر للتربص ولا لفتره التحضيرات قد ما يسهل عمل المدرب. راهو فما حتى مدرب يعني يكون عنده منهجيه واضحه ما يخيرش وما يحبذش انه يكونوا اللاعبين موجودين، لانه الوديات كما قلت لك كريم راهو سي تري امبورطون، تصلح في الوديات سي تري امبورطون تريكتيفي. راهو المدرب انا بالنسبه لي ديما نقولها، المدرب مش معناتها انت مدرب عندك قناعات وعندك بلونجو ان تونجي ليكزامبل سبيسيفيك هذايا بالضبط في طريقه لعب معينه. راهو مدرب راهو يكون مطلوب احيانا انه يراجع نفسه، انه يصلح من طريقه التمشي التكتيكي، انه يصلح من اختياراته ولا من الملاعبين اللي باش يعول عليه. دونك سي تري امبورطون. مثلا مدرب يلعب الكات كات دو لوزونج، جي ان سيرتو مومون فما خصائص في الرصيد البشري اللي هو في الفريق اللي درب فيه تخول يعني تفرض عليه انه يغير التمشي التكتيكي ل 3-5-2. وانت لهنا كي تغزر لي ابارامون بديت تفهمني انا على شنو نقصد بالضبط.
1: لا مش لانه هذا يطرحنا حتى سؤال اخر، لانه انت تلعب بالكات كادو ولا كات كادو لوزونج ولا 3-5-2 ولا 4-3 ولا اي خطه تدريبي معناتها تكتيكيه، هل انه في الوديات المدرب مفروض عليه انه يجرب خطط اخرى غير الخطه اللي يخدم بها لانه اتومامون ينجم يستحق الخطه الثانيه، والا لا يزم يعول على الخطه هذيك باكثر اوتوماتيزم باكثر ملاعبيه يحفظوا بعضهم والمدرب يختار الخطه نتاعو، ام انه نوعيه اللاعبين الموجودين في الرصيد البشري هي اللي تفرض عليك الخطة ويزمك تتشبث بالخطة ولا الخطات ولا الخطين اللي باش تتعملهم.
2: هو المدرب الموسم. أي المدرب الذكي والمدرب اللي كما قلت لك يعني يعرف انه بارفوا ما لازمش يكون تيتو سامحوني في الكلمة, راهو لازمك ميسالش بارفوا تقبل انك فريق عنده خصائص معينة, عنده دي كاليتي بيان دي, عنده دي زيكسونتري ممتازين, عنده مثلا ان ريجيسور اللي هو دي كاليتي كبيرة, دونك انا ما نجمش نلعب مثلا بالكاترو تروا كلاسيك لاني مطالب اني نستغل الملاعب الريجيسور نتاعي ولا
1: نلعب بالكادو 3
2: نلعب بالكادو 3 نلعب بال 3-5-2 بال 3-6-1 نجم
1: 4-4-2 لوزونج
2: 4-4-2 لوزونج
1: اي خاطرهم باش يكونوا
2: ما عندكش اكسونتري لا في 4-4-2 لوزونج ما عندكش اكسونتري
1: نحكي لك الريجيسور انت تحكي على الريجيسور
2: نحكي على الريجيسور
1: اي 4-4-2 لوزونج الريجيسور ينجح
2: ينجم يكون بيان سور من الخطط المحبذه دونك انا لازم يكون عندك دو بيفور اليور مع البيفو سنتينيل
1: معناتها نتكتك معاك في التكتيك فهمت دونك سولون شيما اللي تحكي فيه انت قاعد معناتها كان نحاول نتخيل انه مثلا في الكات كاد لوزونج تحت 3 كون يبدا عندك
2: ريجيسور الكونكليزيون
1: معطيني الكونكليزيون لانه مش تدخل
2: للخاص الكونكليزيون هو راهو لازمك ديما اي مدرب كي ما يكونش عندك سلاح واحد فقط قد ما يكون عندك دو تروا زارم يعني دو تروا بلان جو ولا دي شيما تكتيكي بيان ديتيرميني قد ما تنوع قد ما تكون انت حاضر للمفاجات في وسط الموشن دونك اوبليغاسيون بالنسبه ليا اي مدرب تكون عنده خطه اللي هي المفضلة لي والخطة اللي باش يعتمدها وتكون عنده دي بلون ريزيرف اللي يجي يقاوم بهم طيلة الموسم كامل.
1: قولك شوات الموسم الماضي جم اخر ولكن كمل هدف إيه شوات كان هدف كذلك الموسم قبل
2: النجم الماضي النجم الساحلي
1: هشام وولد البطولة التونسية معناها يعرف ويون بلوس جاي عامل بريباراسيون مع ليتوال كمل بريباراسيون مع النادي الافريقي وداير كان غادر ستاج مع ليتوال وتحول للنادي الافريقي يعطيك الصحة هشام دونك نحاولوا في كل مرة علاش النادي الصفاقسي ما خذاش تراعي والله كيف نجيبوا اسمه طارق سالم تو يجاوبنا
2: لا خاطر هي تحطت كومباريزون انديريكت ما بين تراعي وما بين موتيابا وقلت انا ديجا وجنسيست
1: على النادي الصفاقسي واضح اذا فوت في موتيابا ياتي تراعي اذا لم يفوت
2: بروفيل ديفيرون كريم
1: اذا لم يفوت في موتيابا لن ينتدب
2: وانا قلت ديجا انه التفويت في موتيابا بالنسبه لي في الوقت وفي التايمينغ هذا بالذات عمليه انتحاريه للنادي الصفاقسي لاني متاكد انه اللاعب هذا براتيكمون 80% من طريقه لعب النادي الرياضي الصفاقسي في الثلث الاخير تعتمد برشا على اللاعب هذا
1: ولو انه ثم كلام اخر انه موتيابا ماهوش ضامن مكانه كاساسي الموسم هذا يا راهو
2: اكيد
1: في ظل تواجد موتايبي
2: موتايبي نزل نشوف اللاعب للامانه مازلنا مارينا
1: لانه حسب الاصداء اللي توصلنا
2: ثم كونكيرونس كبيره يعني
1: ثم كونكيرونس كبيره انه موتايبي الحقيقه خذا اشواط نوعا ما في التحضيرات على موتيابا لانه بدا قبل موتيابا في التحضيرات دونك ينجم يولي سيسي خمم في الموضوع هذا
2: اذا كان
1: اذا عندي موتايبي وريجيسور دونك بوركو با ستيل اخر كما تقول انت يوم بليس تونسي ما يتقايدليش في الكتب لانه مش هذا موضوعنا نرجع مثلا ناخذ الترجي هذا التونسي الترجي فاز او تعادل مع الحزم السعودي 2-2 دوبلي لحمزه رفيعه يوم 4 اوت يوم 6 اوت انتصر على سان بيدرو الايفواري بونتو الحاج محمود دقيقة 37 و8 اوت البارح نزم مع مستقبل لمارسا 2-1 كيف نعمل قراءة مثلا في تشكيلة الترجي في 3 مباريات مش نلقاو في الكاج وقبلها كان ربحت تقدم سقدين 3 مقابل واحد كما نقولوا
2: 3 مقابلات الأخيرة
1: ماتشات الأخيرة نلقاو مميش المباراة الأولى ثم نلقاو مميش المباراة الثانية ودخل منتصر الصيد ثم نلقاو مميش المباراة الثالثة ودخل منتصر الصيد المباراة الأولى دخل بشير بن سعيد من هنا في الكاج نفهم أنه مميش يدخل بحظوظ وافرة ليكون الحارس الأول في الترجي
2: بون سي با ايفيدون للأمانة
1: لأنه 3 وديات الأخيرة يبدأ بمميش مرة كامل مميش مرتين يدخل الصيد ومرة يدخل بشير بن سعيد ولكن ديما ينطلق بأمان الله
2: أمان مميش الله.
1: بون. وحتى قبل الوديات هذوما كان ينطلق بمميش
2: شوف هو الأكيد وثابت أنه الترجي أصبح عنده تنوع على مستوى حراس المرمى على حتى على بروفيل سون ديفيرون حتى على تا بسيشيكو الكومينيكاسيون نعرفوا بن سعيد عمل مقابلات كبيرة نعرفوا زادة كيف مميش رجع بقوة بعد الفترة وبعد الصعوبات ما بين ظفرين اللي تعرض لها أكيد بالنسبة لنا حارس الصيد اللي بالنسبة لنا من مفاجآت السارة في الموسم الفرد دونك قيمه ثابته واكيد راي قد ما تكون كونكورون جيد على مستوى حراسه المرمى لكن كريم سي تريز امبورطون بالنسبه للاطار الفني انه يثبت وانه يقع تقديم ترتيب للحراس اكيد في الكويزين انتير وصلب يعني في الحصص التمارين او في الريونيون اللي باش تصير اكيد حتى الحراس يعرفوا شكون الاقرب باش يكون الحارس الاول الاكيد والثابت القيمة متاع الحارس أول مش كون قيمة كبيرة، والحاجة الجيدة في الترجي اليوم أصبح عنده هامش متاع اختيارات على مستوى حارس.
1: المباراة الأولى بدأ من ميج دراجر جلاسي شيخاوي فازيلي ذي الأيسر ذي كيف كيف الجنيشي كوناتي حمزة رفيع الحاج محمود مايل ودانو. الشوط الثاني يدخل بن سعيد الصحراوي الشيخاوي وشمام بن علي اللي في جبالي رفيعة والمداوي حاج محمود
2: العرعار
1: ظهير أيسر كذلك الشاب منتخب الأولمبي كوناتي طبوبي دانو يخرج يدخل أشرف الجبري. دونك الماتش الثاني كيف كيف دانو وثم يدخل أشرف الجبري، البارح يدخل يلعب أشرف الجبري ثم يدخل دانو. تقريبا دفاع واضح، دراجر وبن علي على اليمين، دراجر لعب اكثر من بن علي، الشيخاوي وجلاسي وكذلك الصحراوي تقريبا
2: جنيشي
1: حتى جنيشي لعب برشا الحقيقه. الثلاثي الاول اخذ اكثر طونجو بارابول جنيشي، ولكن حتى جنيشي لعب
2: خير مطروح
1: عرعار كذلك لعب، وخاصه نحكيه على فازيلي لعب المباراه الاولى كيف كيف المباراة الفاسيلية لعب مباراة الثانية مكان نضال الليفي، والبارح لعب أساسي وثم دخل مكانه نضال الليفي، وبعد دخل ياس عرعار في وسط الميدان. تري واضح أن المدرب يجرب. خلنا نمشيو لخطة ظهير أيسر بالنسبة للترجي الرياضي التونسي برحيل محمد أمين بن حميدة. هل أنه الترجي مطالب بانتداب لاعب آخر أو أنه بتواجد فازيلي بتواجد عرعار بتواجد الليفي؟ الترجي مش في القمة أفضل في تونس لأنه مثلا مش برشا شواء الحقيقة كتوانسة سينويز ممكن أجنبي
2: إفكتيمون. خلينا نكون واضحين، راه خروج بن حميدة اللي رغم الانتقادات ورغم ديما نقولوا فما حتى من جماهير الترجي دي كونتيزاسيون على اللاعب في حد ذاته، لكنه في السنوات الأخيرة كان ديما براتيكمون موجود، كان ديما متواجد في الجل المقابلات، كان عنده دور كبير على النحو من الناحية البدنية من ناحية التغطية من ناحية المعادلة الهجومية. دونك اللاعب اللي باش يكون في الجهة اليسرى لازم تكونوا خصائص معينة، عكس الجهة اليمنى في الترجي اللي فما تنوع وفما ملاعبية رغم خروج الظهير الأيمن الأجنبي الموسم الفارط كايتا بن علي ودراجل قاعدين يعملوا في فترة تحضيرات ممتازة جدا وقاعدين يعطيوا في الحلول،
1: خاصة دراجل
2: عمل
1: بريباراسيون تاو
2: عملوا الراون ديمام وديما جات في وسط الموسم وكانت فما دي باف شوية مشاكل. دونك سيتو تافي انا نشوف انه دراجل السنة على حسب المؤشرات اللي قاعدين نشوفوها باش يقدم موسم استثنائي. دونك بالنسبة لي طريقة لعب الترجي تفرض انه يكون ظهير الايسر لاعب بمواصفات هجوميه. دونك هنا نضال الليفي للامانه خلينا نكونوا واضحين من غير ما نتعسفوا برشا على الرجل، الموسم الفارط ما اقنعش برشا، كان روندمون نتاعو بلوز مو ما كانش ستابل. دونك سي توت افي نورمال انه مش يكون هو ظهير الايسر سناء. انا نشوفها بصراحه مازالت الديسيزيون ما تاخذهاش في الاطار الفني للترجي. دونك هنا نجيو دون لوبليغاسيون انه بتتر الترجي خمم في ظهير ايسر وظهير ايسر اجنبي، لانه كما قلت راهو عمليه التوازن في الفريق خاصه انك باش تلعب على الصعيد الوطني وخاصه الصعيد القاري كريم لازم تفرض عليك ظهير ايسر بخصائص معينه.
1: اجنبي يعني باش يدخل لك في الكوتا، انت مطالب باش تجيب معناتها القدام ديزيلي بيفو اخر مازال كيف جاء لاعب كاستيو. دونك مش تلقى صعوبه حتى في اشراكهم في مباريات معينه خاصه في البطوله في دي كلاسيكو في دي جرون ماتش نجم تلقى صعوبه لهنا. معناتها الحقيقه اشكال كبيره ذا القانون نتاع اللاعبين الاجانب، وفي تونس فماش برشا شو
2: فماش شو صحيح هذه معضله مش كان يعني مشكله كان مشكله الترجي عده فرق
1: خاصه
2: يعني
1: في اللي في دي بوست معينين ظاهر ايمن ظاهر ايسر في تونس فماش برشا
2: صحيح. دونك هنا دونك بتاتر كما قلت انت اولويات شوف اختيار والاولويات الموجوده في الترجي اليوم لي دو جوور دو كولوار هذيك اكيد زاد كيف كيف ملاعب اخر في وسط الميدان. دونك هنا ديما كيما نقول الاطار الفني هو اللي قرر اسكو باش يواصل التعويل على الليفي واعطاه شانس باش تكون شانس كبيره
1: زاد دولي
2: عرعار زاد كيف كيف دولي وملاعبي واعد، لكن كيما قلت نقصوا بتاتر التجربه والكومبيتيسيون ينجم زاد يكون هو مفاجئه البطوله الموسم هذا. على العموم تو ننتظروا نشوفوا لي ديسيزيون تاع الناس المسؤوله على القرار.
1: غياب دانو على التسجيل مثلا في اخر ثلاث مباريات لعب اساسي زوج مباريات ومباراه دخل بديل في كل المباراة الودية سجل هدف واحد من ركلة جزاء، يطرح سؤال ولا ما يطرح سؤال حول جاهزية هذا اللاعب ومدى فاعليته في هجوم الترجي قياسا بالموسم الماضي وقياسا بالانتظارات الكبيرة لجماهير الترجي.
2: أنا أعطيت رأيي وقلت قلت الملاعب هذا
1: هذاك علاش عاود سالتك انا
2: ايفيكتيفمون كريم قلت ان الموسم الفارط الملاعب هذا قام بعده اشياء من ملاعبية القلائل اللي جاوا لبطولتنا اللي ديكروش اللي يعطي حلول برشا لمنطقة وسط الميدان يشتغل كثير على مستوى الاسناد يشتغل برشا على مستوى امداد كره الملاعبي الاروقه صحيح على مستوى الكونكريتيزاسيون على مستوى التسجيل لكن ملاعبي قادر يخلق الفرص راهو سي تري امبورطون كي نشوفوا احنا النيفو نتاع البطوله نتاعنا مادام عندنا ملاعبي اللي هو قاعد يخلق في الفرص اكيد باش تكون الفرصه الاخيره الموسم هذا للاعب هذا لكن انا متاكد على حسب الخصائص اللي ريتها انه الملاعب هذا يستنى في الديكليك ويستنى وقتاش يكون فما اسناد جيد من ملاعبيه الاجنحه بيان سور الناس اللي
1: هم الاجنحه موجودين
2: الوقت الحالي
1: هو اللي معناتها ريت نحكيوا فيه تو على الترجي وهزمه البارح وغيره راهو قوة الفريق في الأجنحة نتاعو الأجنحة تو ما جاو نحكيو على ريبيرو مش نحكيو عليه بعد شوية كيف نحكيو على فراج وعماد فراج ينجم يكون في الترجي الرياضي التونسي كاستيو مازال ما لعبش يعني الترجي لحد الآن كيف ترجي بما هو موجود نشوفه خاصة في الملاعبية للشبان اللي قاعد يشارك فيهم شهاب جبالي موجود مع الفريق دونك الترجي إلى حد الآن البريباراسيون نتاعو دون لاعب مازال بليلي كذلك في انتظار تخفيف العقوبه والجاهزيه البدنيه دونك الترجي لحد الان مازال منقوص من الملاعبين اللي باش تصنع الفرق
2: شوف الترجي الحالي
1: موجود كذلك باشا مازال يعني مازالوا الاولاد كما نقولوا احنا اللوكو اكثر منهم من المحترفين
2: هو الترجي الرياضي التونسي فريق اعتمد برشا في طريقه لعبه على ملاعبيه الرواقه والاجنحه وهذا اكيد وثابت لكن بتتر الحاجات والايجابيات اللي ربحها الترجي الفتره هذه اللي اصبح عنده شواء على مستوى منطقه وسط الميدان نحكيو على الحاج محمود نحكيو على كوناتي نحكيو على الحاج علي نحكيو على على جبالي اللي بلوز موا زاد كيف كيكون كيكون في في في في في تم استعداده تنفع برشا الفريق ونحكيو على ملاعب روبير وقلت عليه الموسم الفارط الملاعب هذاك لو كان جاي حاضر كان ينجم يكون شوا كبير ليكيب ناسيونال نحكي على حمزه رفيعه اللي هو باش يكون القلب النابض الفريق
1: اللي هو ريكروتمون جديد يتسمى
2: ريكروتمون بالنسبه لي اكثر ريكروتمون باش ينفع الترجي الموسم هذا لعده اعتبارات لانه يساهم في العمليه الدفاعيه يساهم في التنشيط الهجومي اي سيرتو يفرض قيمه الاضافه العدديه ويسجل دونك الترجي في انتظار الاسماء اللي باش تكون موجوده على الاطراف
1: في انتظار الاسماء اللي باش تكون موجوده نختم مع الترجي هل تشوف انه فرصه زاد المباراه الوديه للاعبي الرواق خاصه الرواق الامامي نحكي على الاجنحه انهم ياخذوا طونجو انهم يفرضوا نفسهم على الاقل باش يكونوا دي دوبلور للي باش يجيو من بعد دونك اللي يفرض نفسه الان اكيد باش يلقى اكثر شانس انه يلعب من بعد في هجوم الترجي وفي رواق الهجوم للترجي الرياضي التونسي
2: والله لحد الان ما باوما للامانه فما ملاعبين مثلا يعني تشوف كوناتي يقع توظيفه على الرواق هنا يوريك يطرح اكثر ما تساؤل مثلا على المدى فاعليه ولا تواجد بعض الاسماء نحكي على بشا مثلا لماذا بشا غير موجود شنو الاسباب اللي خليته غير موجود
1: ونعرفوا ثلاثه مباريات غير موجود
2: اخر ثلاثه مباريات غير موجود هنا نطرح قدش من تساؤل من الافيكاسيتي نتاع الانتداب هذيا وطريقه تاقلم اللاعب في الفريق لانه نعرفوا الترجي الرياضي التونسي مش
1: معناش معلومه ينجم يكون مصاب ولا حاجه
2: ينجم لكن زاد
1: انا شوف حتى دكه البودريه في ثلاثه مباريات
2: لاعب جون واعد وعنده بوتنسيال وهذا اكيد ثابت لكن ديما نقول ديما الشوا هام جدا للملاعبي في عمر بشه راهو شوا انك تاخذ ديسيزيون تكون في فريق كبير كي الترجي نعرفوا الترجي ما بين ظفرين ما هواش كيما فرق اخرى دونك مش سهل انك تفرض روحك ومش سهل انك تاخذ فرص سيرتو ما فماش ملاعبيه اروقه برشا متواجدين في الرصيد البشري الان دونك بالنسبه ليا نشوف انه بشه فرصه ذهبيه
1: لعب في المباراه الاولى حسب لي كومونتير يقولوا لنا في انتظار نتاكد اكثر من المعلومه هذا بالنسبه للترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي فاز بعشرة مقابل صفر على اتحاد كارتاج 3-2 على التقدم الرياضي بسقيط الادير فاز البارح 5 مقابل صفر كذلك يعني 20 هدف يقبل فقط زوز اهداف مؤشرات طيبة بالنسبة لبطل تونس الموسم الماضي
2: مؤشرات جد ايجابية مش حتى طيبة فقط انا اشوف مؤشرات كبيرة لانه راهو سي با فاسيل يتغيروا 6 الى 7 لاعبين من المسكولات
1: بمدربهم
2: برافو عليك كريم سي تري امبورطون لانه راهو نعرفوا فما سبيسيفيسيتي لكل مدرب صحيح مال كانزاري مدرب اثبت نجاحه في عده تجارب للامانه مدرب يعرف السبيسيفيسيتي نتاع البطوله التونسيه واللاعبين التونسيه ككل وملاعبي ومدرب عاش الضغط في الترجي، عاش ضغط كبير.
1: 10 مع نجم الخميري
2: يعرف صحيح بتتر نقولوا الاهداف جات اغلبها ضد فرق اللي هي بليز مع كل احتراماتنا ليها، لكن راهو مش
1: اما زاد برشا شبان راهو شاركهم في
2: هذا اللي باش نجي
1: برشا شبان
2: اللي باش نجي
1: وبرشا ملاعبيه معناتها عطاو ساتيسفاكسيون كبيره من عند الجمهور اللي هو ممنوع من انه يشاهد المباراه، ولكن
2: كانوا موجودين
1: في جماهير نادي الفريق في كل مكان موجودين، وبالتالي ساتيسفاكسيون العدد محترم من اللاعبين الشبان. ونعرفوا مال كنزاري معناتها ما يحشمش كيف يلقى ملاعب شاب يعرفوا باش يعطيه البلوس مهما كان اسم اللاعب اللي كان باش يكاور نجم يحطه هو اساسي.
2: انا مده اسبوعين التالي كنت مع زميلنا صديقنا محمد امين خانوش كان سالني على في بعد جوست بعد تعيين ماهر الكنزاري كان سالني، قلت انا افضل خيار متاح بالنسبه للنادي الافريقي كتعويضا لفوزي البنزرتي. علاش؟ لاني نعرف خصائص الرجل ونعرف انه كما قلت انت كريم ما يلقاش حرج ولا تحرج انه يعول على ملاعب شاب قبل ملاعب يكونفيرمي ولا ملاعب يكون عنده هاله ولا ضجه عالميه كبيره. دونك بالنسبه لي اللاعبين الشبان مكسب كبير ليهم انه مارك كنزاري موجود، ونتذكروا تجاربه كبيره في النادي البنزرتي في الكيب ناسيونال في المشاركه المونديالية، نتذكروا حتى في الترجي انه حاول فما بعض اللاعبين الشبان يقحمهم ويعطيهم طونجو وعاول عليهم يعني في عده فترات. دونك هنا نشوف هنا ايجابيه ولا شيء ايجابي جدا للملاعبين الشبان في النادي الافريقي، وخاصه انه النادي الافريقي الان ما عادش عنده اصبح المسؤولين والناس المسؤول على اتخاذ القرار ما عادش عندهم الاوبليغاسيون لازمهم يلقاو زوزهم لاعبين كونفيرمي في بوست معينه. دونك هنا مع وجود بعض اللاعبين اللي قدر ماهر الكنزاري انه يأقلمهم انهم يدخلهم للإفكتيف ويعاول عليهم ويخرج بعض من مواهبهم، دونك هنا نشوفها حاجه ممتازه. والاكيد والثابت انك تسجل عده اهداف والاهداف تسجلت مش بطريقه معينه، يعني فما اختلاف بالتنوع على مستوى العمل الهجومي، هذا دليل انه الشغل والعمل اللي قاعد يشتغل فيه ماهر الكنزاري مثمر الى حد الان في انتظار اكتمال الفريق واكتمال الرصيد البشري، لانه سي تريز امبورطون انه يكون عنده ملاعبيه على مستوى الفيكيو على مستوى الخبره خاصه في الكومبيتيسيون افريكان يكونوا جيدين وممتازين باش ياثروا اكثر شبان.
1: هذا بالنسبه للمباريات الوديه، مش نحكيوا على الميركاتو بعد الفاصل.
0: فيفي ليدي اوترومون دي وان اف ام دي وان ويك اب وخلي الانرجي في لاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: سوبر ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
1: رجعنا لكم من جديد باش نحكيوا على صفقة ريبيرو. ريبيرو تقريبا أقرب من أي وقت مضى بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. يبدو أنه الأقرب أنه ديارا وافق على الانتقال إلى اتحاد طرابلس الليبي. ترجي جاك ديارا، خالد بن سليمان لعب الكرة الطائرة، وكذلك مبلغ مالي قيمته تقريبا 700,000 دولار، واللاعب يرجع الفلوس متاع منحة العرض الأول تقريبا 1.5 مليون دولار لفريق الاتحاد الليبي. هذه تقريبا الاتفاق المبدئي والاتفاق الأول في انتظار أنه يتواجد في ليبيا، مش تواجد في ليبيا، نحكي على شكر الوعر وإتمام الصفقة اللي من هنا الغدوة تقريبا تحسم الأمور. ولو أنه مع الواحد ولا ديما يحاول يحتاط يحاول يحترز، هذا تقريبا آخر ما هو موجود في المفاوضات. تبقى تصير تعطيلات ما تصير، خاطر جرت العادة وصارت قبل التعطيلات في عديد الملفات خاصة بالترجي وغير الترجي، وبالتالي نقول مبدئيا ثم اتفاق مبدئي، ولكن تنكو الملاعبي ما صححش تنكو مثلا ما هبطش في الصفحة الرسمية للترجي، ننتظر ونتريث. حاولوا نقرب لكم أكثر الصورة. اتفاق مبدئي قربنا له برشا، أقرب من أي وقت مضى أنه باش يكون اللاعب على ذمة الترجي. ما يهمني في هذا الموضوع لأنه حكينا عليه ريبيرو وحكينا على إمكانياته، تقريبا ثم إجماع عند كل المحللين اللي عنا في الديوان أنه لاعب محترم جدا، لاعب سيضيف للترجي الرياضي التونسي. ولكن اللي شد الانتباه نحن نحكي عليه أكثر هو تشبث إدارة الترجي الرياضي التونسي. عاونها اللاعب صحيح بقى في تونس، ولكن كذلك تشبث إدارة الترجي الرياضي التونسي بهذا اللاعب. تقريبا مفاوضات ماراثونية، جاك ديارا مش جاك ديارا، بعد لا بعد مكوانا لا مش وكنا مكوانا، نرجو جاك ديارا، جاك ديارا سافر لبلاد. نحكيه على ماتاريت ممتاع 15 يوم ولا 20 يوم
2: ماراثوني،
1: والترجي ومسؤولي الترجي يتشبثون بهذا اللعب. التشبث بهذا اللعب يعكس قيمة اللعب،
2: يعكس قيمة اللعب ويعكس أهمية المركز وأهمية
1: الاستثمار فيه،
2: الاستثمار في المركز هذا يوم على اللعب هذا بالذات في التايمينج الحالي في الترجي. ترجي الرياضي التونسي بالنسبه لي انا كحكيت وقلت نعاود نرجع ديما، سامحوني الساده المستمعين، ديما نحكي على بتيتر ام بو دو فلاش باك، نحكي على اولويه مطلقه وخيار استراتيجي كبير. قلتها ديجا لهنا انه الترجي يعرف انه الوحيد اللي قادر انه يكون ولا يحمل امال كبيره في هجوم الترجي، والقادر اللي بيفير لافير في هجوم الترجي هو ريبيرو، لانه ملاعبي هذا ملاعبي ممتاز، ملاعبي متنوع، ملاعبي ممتاز جدا على مستوى المراقبه في الواحد، مراوغه في الواحد ضد واحد، يعطيك حلول، ريجيسور اخر في الفريق قادر انه يعطيك الحلول في التمريرات على مستوى الديكالاج على مستوى لي باسوريتري اي سورتو على مستوى انهاء الهجمه. دونك ملاعبي هام وهام
1: يستحق
2: جدا،
1: يستحق كل هذا،
2: كل هذا والأكيد والثابت أنه خاطر شوف كريم كما قلت أنت ديجا أشرت لها الملاحظة مقبلة، ما عادش فما تنوع كبير على مستوى السوق، ما عادش فما ديشوا كبيرة كسوا على السوق المحلية ولا السوق القارية. دونك بالنسبة لي الترجي أصبحت أولوية مطلقة. طريقة لعب الترجي بالكاترو وتروا اللي دو جوار دو كلوار اللي يدخلوا للعمق واللي يصوبوا يعطيوا التمريرة ويكملوا في التفوق العددي في المساحة ويسجلوا الأهداف، كي تشوف أنت البروفيل وتشوف الملاعبين المتاحين والموجودين ما تلقاش أفضل من ريبيرو، خاصة وهذه كلمة خاصة نسطر عليها ترواليني، خاصة أنه فترة انضمام البلايلي ولا الملاعبي المفتاح في الفريق اللي أصبحت تميز الترجي في السنوات الأخيرة. ديما الترجي تلقى عنده ملاعبي مفتاح، ملاعبي قادر أنه يلقى السوليسيون وقت يصير بلوكاج للكيب. دونك هنا ما فماش مخير من ريبيرو انه يقوم دور البلايلي على الجهه اليمنى على الاقل في انتظار التحاق البلايلي ونشوفوا استئناف العقوبه نتاعو سيتم او لا. سي تري امبورطون يكون عندك رفاعه في منطقه وسط الميدان كمفكر اول او كصانع العاب اول، ويكون عندك ملاعبي كيما ريبيرو في المساحه كيف كيف ياخذ الكره في في في في, في المنطقه منطقه وسط الميدان ويعطيك الحلول. ترجي باش يكون اذا كان توفروا ثلاثه واربع لاعبين بالكاليتي نتاع ريبيرو اي كيف كيف تضيف لهم البلايلي باش يكون مرعب من الناحيه الهجوميه في القاره الموسم القادم.
1: واضح هذا بالنسبه لي. نحكيوا على ريبيرو مهاجم المنتخب الأولمبي بين النادي السرسي والنادي الأفريقي. نحكيه على وليد ذويب 20 عام، لعب منتخب أقل من 23 سنة، اللي باش يشارك في تصفية المؤهلة للكان والمؤهلة للأولمبياد، لعب شارك في دور التولون، سجل حتى في دور التولون أمام المنتخب الصيني، متواجد في قائمة تنس بوجلبان حاليا للسفر يوم الأربعاء إن شاء الله لإيطاليا والمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. مترو 91 يلعب جناح سريع، مترو 91 وسريع يلعب جناح، يلعب تحت التاكون، يلعب حتى التاكون فيو الطول متاعو، دونك ستيل ويشبه برشا الفخر الدين بن يوسف، وخاصة بداية فخر الدين بن يوسف
2: لكنه أيسر،
1: ذاك الرابيديتي والطول تقريبا يشبه برشا فخر الدين بن يوسف، ولكن لاعب يساري. هذا اللاعب تواصلوا مع مسؤولي الفريقين النادي الافريقي والنادي الرياضي الصفاقسي. اللاعب أمس تقريبا حسمت الأمور أمس واختار التواجد مع النادي الرياضي الصفاقسي. الولد متاعه كان جلس هو طارق سالم ومسؤولي الفريق، وذويب ربما عنده
2: اللوريجي
1: الأصول لأنه عايش في ليتوانيا اللي متكون البرة وعايش البرة العاش ولعب حتى مع
2: في الإمارات،
1: في الإمارات مع الفئات السنية. أنتوكا دونك النادي الصفاقسي وافق اللاعب على كل التفاصيل المالية الخاصة بعقده، بقى إشكال وحيد بخصوص البوند التسريحي. اللاعب يختار 300 ألف أورو ولا 300 ألف دولار، النادي الصفاقسي بين 500 و 600 ألف دولار للتفويض في اللاعب لفريق أوروبي بطبيعة، نحكيه على كلوز ليبراتوار. دونك الملاعب يخذ المقترح الجديد للنادي الصفاقسي بخصوص الكلوز ليبراتوار. وبالنسبة لمسؤولي النادي الصفاقسي، اللاعب ماهوش أولوية قصوى، دونك هذيك هي شروط النادي الصفاقسي، يوقع مع النادي الصفاقسي بهذه الشروط أو فليوقع مع أي فريق آخر. دونك غدوة توضح أكثر الصورة، والأقرب أنه اللاعب قلنا وافق على كل التفاصيل المالية واختار النادي الصفاقسي باستثناء هذا الشرط اللي ربما يتم فيه التفاوض، لأنه حسب مسؤولين نادي الصفاقسي وحسب طارق سالم فإنه نادي الصفاقسي وضع الشروط متاعه في هذا الملف، والنادي الصفاقسي كذلك يرغب في انتداب اللاعب ولكن بالشروط والحاجات اللي تتماشى مع إمكانيات الفريق ومتطلبات الفريق. هاي
2: شوف هي عدة عوامل،
1: نجم نعرف عليه الملاعب
2: ملاعبي ممتاز الأمانة، أنا تفرجت فيه شوية زاد كيف كيف شت حتى في البطولة الليتوانية، ملاعبي مهاري ممتاز، يمكن من الملاعبية اليساريين الممتازين اللي ميمشيوش برشا في الديكالاج على الأطراف، يدخلوا برشا للعمق. ديجا آخر هدف سجله في البطولة الليتوانية يعني استلم الكرة بعد منطقة وسط ميدان، عمل كوندويت بال فكسة فير لانتيريور، دخل منطقة العمق، تصويبة كانت ممتازة، عنده ساق يسارية ممتازة، تصويبات جيدة وهدف ممتاز، يعني تشوف انه على المستوى الفني البوتنسيال التكنيك متاع اللعبي ممتازة، كيف كيف صغر سنه عامل إيجابي.
1: إيش برشا العيوني؟
2: بون انا نشوف انه للامانه بون مازال
1: كساقي صار
2: بصراحه ممتازه، انا
1: خاطر العيوني كيف كيف طول القامه موجود ساقي صار.
2: حاجه اخرى زاده الملاعب هذيا بولي بالون، ينجم يلعب تحت المهاجم، ينجم يكون موجود كمهاجم لانه يعني طول القامه ويحذق اللعب الراس، دونك نشوفوا انه ملاعب بولي بالون ويساعد النادي الرياضي الصفاقسي كما قلت من ناحيه صغر السن جذوره زاده اصوله اكيد باش يكون عنده انتماء ولا حنين للجهه وانتماء للنادي الرياضي الصفاقسي، هذا أهم وأكيد وثابت، ونعرفوا دور العائلة في التأثير على اختيارات اللعب. المطلوب الآن نتصور أنه فارق 200 ألف أو 300 ألف دولار ما يشبش يكون عائق كبير بين النادي الرياضي الصفاقسي وما بين اللاعب، طونك اللي النادي
1: عادي أنه مثلا عادي أنه تتعطى صفقة لأنه اللاعب مثلا طلب 300 ألف أورو وأنت كفريق طلبت 500 ولا 600 ألف أورو.
2: ما نتصورش كريم إشكال كبير لأنه الملاعبي أكيد ما هوش بشلقة اختيار أفضل سواء مع أحد أربع فرق كبيرة أنه يكون موجود في البطولة التونسية بشي رولانس الكارير متاعه، واثنين زادة كيف كيف النادي اللي بيجيب ملاعبي ما هوش بش تكلف عليه برشا.
1: مطلوب كذلك من النادي الافريقي
2: اي مطلوب
1: معناتها نجم لوفر هذا يكون جاي من النادي الافريقي وكلوز اقل يمشي مع النادي الافريقي، معناتها نحكيو على من جانب النادي الصفاقسي كيف صارت الاتصالات، الاخبار اصبح معلوم للعموم. تقريبا عندنا تقريبا زوز اسابيع نتبعوا في الموضوع، توا نجمو نحكيو في الموضوع لانه عندنا المعلومات الدقيقه ومن مصادرها. دونك النادي الصفاقسي اللاعب اختار النادي الصفاقسي واتفق مع النادي الصفاقسي في انتظار موضوع الكلوز ليبراتوار اللي فير من نادي صفاقسي تقريبا في هذا الموضوع.
2: اكيد. وحاجه اخرى تنجم زاد تفيد في الموضوع هذا انه زاد كيف كيف راهو الملاعب هذا تواجده باش يخلي الرصيد البشري في النادي الرياضي صفاقسي ثري، لانه نعرفوا نادي الرياضي صفاقسي اول حاجه تونسي، اثنين زاد كيف كيف النادي الرياضي صفاقسي موسم الفارط يلعب 3-5-2 سنا قادر انه يركتيف في الخطه التكتيكيه نتاعو بال 4-4-2 لوزونج او بال 4-3-3. دونك هنا بالنسبه لي ذوي بيكون حل وحل ممتاز للفريق خاصه على مستوى اللاعب الرواق الايسر.
1: كيف كيف نحكيه على قائد المنتخب الأولمبي البوركيني متوسط الميدان، بعث لك أنا اللاعب. دونك اللاعب كان مفروض طيارته تكون الليلة، الوالد متاعه توفى منذ أسبوع، اليوم عندهم الفرق متاع الوالد متاعه، دونك ما لقاوش طيارات. غدوة من المفترض يركب من واغادوغو إلى تونس، تقريبا الاتفاق تم مع هذا اللاعب. اللاعب اسمه
2: تيرتريس
1: باغري، متوسط ميدان دفاعي، لعب في الشان السنة الماضية، ونادي صفاقسي وسارع زمان لأنه يحب يكون موجود قبل لوتريز باش يقيدوا في الليست افريكان الأولى. دونك اللاعب يحب يخلط ديريكتو مو على ستاج القادم الأسبوع القادم. نادي صفاقسي كان استقدم فيجو، رايان فيجو متوسط ميدان دولي كذلك أوغندي مع منتخب أوغندا، ولكن نال رضا الإطار التدريبي للفريق، ولكن كيف لقى معناتها اونتونت مع اللاعب هذا. ونعطيك معلومة مؤكدة انه هذا باغري، تيرتريس باغري، النادي الصفاقسي يتابع في اللاعب منذ جانفي 2026، وهو محل متابعة ومحل تفاوض مع المسؤولية متاع فريقه في بوركينا فاسو. وقت تمت الأمور وتم الاتفاق تم صرف النظر على ريان واستقدام هذا اللاعب. 6 شهور تبع في ملاعبي مش برشا، لأنه الفريق متاعه فريق حسمدو،
2: الفرق اللي تعرف تشتغل، الفرق اللي تعرف تنتدب، بالنسبة لي ماهيش فترة كبيرة، وهذا بالعكس هذا يثبت ويأكد علاش تغيرت الديسيزيون من فيجو إلى تيرتريس. وهذا أكيد واضح، أنا بتاتر عملت رشاش صغيرة، شفت الفيديو متاع اللاعب هذا، للأمانة ملاعبي ممتاز، يعني بيفو سنتينيل عصري بيتم معنى الكلمة، ملاعبي على مستوى التمركز، على مستوى التغطية على الأظهرة، على مستوى الإصرار على افتكاك الكرة. أنا ديجا تبعته في قداش من سيكونس
1: ملاعبي يفرق على حسم أدو؟
2: يفرق أنه الملاعبي هذا بتاتر الحاجة اللي يمتاز بها كريم، انه بعد ما يفتك الكره وبعد حاجه كيف ممتازه، عنده التمريره ما بين الخطوط، يعطي تمريرات ممتازه ايجابيه في اتجاه الريجيسير، انه ينطلق الى الامام، يعني ملاعبي قادر انه يغادر المركز نتاعو ويمشي يخلق التفوق العددي.
1: سنتينيل ولا رولير،
2: هو على حسب اللي فيديو اللي ريتهم، على حسب المقابلات اللي شفتهم شويه، ملاعبي بيفو سنتينيل لكن بخصائص عصريه، بخصائص ممتازه، يعني كي يلقى معاه ان بيفو رولير اللي يقوم بالتغطيه في المكان نتاعو ما يحشمش وما يندفع للامام ويعطي حلول للملاعب، سريع، لاعب ممتاز بدنيا جيد جدا. دونك نفهم علاش ونتفهم علاش مسؤولين النادي الرياضي صفاقسي راوه انه هو القرار او الخيار رقم واحد في منطقه
1: المفاوضات. كانت عسيره مع الفريق البوركيني، وفي الاخير سيكون تقريبا بنفس
2: لانه
1: يكون بنفس الطريقه نتاع حسام ادو، اعاره في كوبسيون داشا،
2: لانه اول حاجه ملاعبي دولي كونفيرمي كيما قلنا، ريتو حتى ضد المنتخب الكاميروني في الشان، ملاعبي ممتاز للامانه،
1: بتاتر المنتخب
2: بتاتر الحاجه اللي نادر هذه صفاقسي قرا حساب انه اللاعب هذا نجم يكون استثمار للفريق، لانه متاكد ماهوش باش يكون ملاعبي باش يكون موجود في النادي الرياضي صفاقسي، انا نشوفها محطه في النادي الرياضي صفاقسي، واكيد وثابت باش يستنفع الفريق ويعتبره كنوع من الاستثمار.
1: واضح خاصه الاهم انه اللاعب هذا 20 عام اوركوتا بالنسبه للفريق الاول، كيف وكيف حسام ادو لاوركوتا تقريبا، معناتها كيف نشوفوا متيبا حسام ادو ومتيبا عمل 21 سنه اول امس مع اوركوتا، دونك تقريبا كل اللاعبين اللي انتتبهم النادي صفاقسي باستثناء مونديكو كلهم اوركوتا.
2: شوف كريم،
1: كلهم صغار في العمر،
2: انا بتتر مش نعمل توصيف صغير، لانه راهو سي تريز امبورطون، راهو احيانا راهو مهنه المسؤول، وان انك تكون مسؤول في فريق ما تكونش متسرع، ما تكونش مزاجي، ما تكونش نذكره اسبوع ولا أسبوعين التالي يعني بالحق فما إشكال في مستوى نادي رياضي صفاقس على مستوى الانتدابات وينهم الملاعبية اسكو نادي رياضي صفاقس باش يحافظ على رصيد هذايا لازم تعزيزات عندنا كاف
1: كان لاتاكون
2: أبار لاتاكون اللي بالنسبة لي خروج بن علي يعني كان إشكال كبير وأنا ديجا قلت وحكيت على متيابا ورينا ديجا المتيابين يعني
1: أنت ما حكيتش على لولندو أنت مهاجم تو
2: مهاجم
1: ما عطيتش رأيك في لولندو
2: بصراحة ما نجمش نعطي رأيي تو لأني ديما نقول أنا بالنسبة لي
1: معناتها عطيت رأيك في البيفو
2: عطيت رأيي في البيفو
1: وعطيت رأيك في عرعر وعطيت رأيك في بشاش ما ملعبش وعطيت رأيك في الأمم المتحدة الكل جيت في اللاتاكون وانت تاكون وتقول لي ما نعطيش رأي
2: لا مش ما نعطيش رأي
1: انا مستمع تو وفي ليدي وانا فاهم
2: لا شوف
1: ولي برامج كريم كريم مقني جاب بشعل اعطيني رأي
2: بارفوا بارفوا خليني
1: شنو اللي شفته في الفيديوهات
2: اكيد اكيد اللي شفته في الفيديوهات مشجع لكن انا كي ناخذ ديما الانتداب ولا الملاعب اللي باش يكون ينتدب ويعوض شكون انا ديجا قلت في نادي رياضي صفاقسي كمتابع للنادي رياضي صفاقسي احنا نتابعوا في جميع الفرق ورينا انه خروج بن علي وقت في المومون اللي بن علي باش يطلع البالي اخرى في المومون انه بن علي باش يلعب مقابلات
1: هذا تجاوزناه
2: لكن ديما انا نقول كراي بيان سور
1: خسائص هذا اللاعب
2: كراي متواضع ديما
1: هذا اللاعب تتماشى مع الخطة التكتيكية في الفريق
2: مؤشرات واعدة لكنها ما هيش كونفيرمي للأمان لأني بالنسبة لي ديما نقول طريقة لعب النادي هذه صفاقسي أصبحت سبيسيفيك نوعا ما تعتمد باشا على التوزيعات العرضية
1: يعني هو ممتاز بالرأس
2: هو لحد الآن على حسب لي فيديو على حسب
1: بالرأس يمركي
2: ممتاز أنا تنظن كونفيرماسيون تكون على أرض الواقع
1: واضح انا في بالي مش نتلجا لانيس عبد القادر بوزلبان في الموضوع هذا
2: ليش مختلفه مع انيس ديجا عندي اختلاف كبيره مع انيس
1: لا انيس
2: على البروفيل نتاع دانو مثلا
1: نخلي على لسانه هو راه انيس خلي على لسانه هو بالنسبه له حسب مشاهد من اللاعب يقول لاعبي كونفيرمي
2: حاجه اخرى للتاريخ
1: حسب مشاهد
2: حاجه اخرى للتاريخ
1: انا حقيقه الميدان
2: انا نعرفك انت تنصف الميكرو

0: باش نعمل اكتواليزي 600 مليون و500 حكي في 10 دقائق راهو ريت احنا نحكيو ممكن قبل ما تنتهي الحصه نلقاو 601 602. دونك هذا تحدي المليار اللي جمال نجم الرياضي الساحلي 6 مليارات في الحقيقه.
1: فما كلمه تقولها انت احنا توا اصدقاء وزملاء فما كلمة تقولها وتعجبني برشا تقول لي ياسين فما أيقونة مثلا باش توصف وتوصف حاجة ما يقوم به جمهور النجم نجم الرياضي الساحلي في الفترة هذه والناس مسؤولة على القرار
0: معجزة
1: أيقوني بالحق معجزة وأيقوني ويستحقوا تحية كبيرة به لأنه يوريك أنه الفرق الكبيرة تمرض الفرق الكبيرة راهي تتعدى بصعوبات لكن ديما ما تموتش وديما تعطي تقعد تعطي فينا في دروس وهذا المطلوب في النجم الرياضي الساحلي في النادي الصفاقسي في النادي الإفريقي في الترجي الرياضي الفرق هذوما مهما كانت الصعوبات مهما كانت بيان سور مع احتراماتنا لبقية الفرق وأكيد راهي فرق كبيرة في البطولة التونسية وتتعرض لصعوبات لكن ديما وفاء الجماهير والناس المسؤولة على القرار كي يبدأ المسؤول يعرف يشخص ويعرف كيفاش يتواصل لانه ديما قلت انا الكوميونيكاسيون هي اهم حاجه باش نتجاوز الازمه.
0: بالنسبه لتحدي المليار وبيع الاشتراكات 2000 فيراج 2000 شنوا و 3000 جرادان الفيراج 1451 من 2000 تقريبا فوق 70% 72% الشنوا 810 على 2000 تقريبا 40 و45% الجرادانات 1791 على 3000 تقريبا 60% دونك الشنوا ناقصين شويه لازم يكسروا شويه رواحهم من حتى 50% من لي زابونمون تباعوا بالنسبه للشنوا للمطروحين هذوما لتحدي المليار
1: حكيت وقت نتصور
0: الفيراج فات 70% ما تخافش عليه دونك في انتظار يستكمل نتاعو كيف كيف لي جرادان تقريبا في النورم توا 60% ومعاملين تقريبا 60% قداش قلنا قبيله
1: 587
0: وقداش ولاو 600 وفاصل 500 هكا ولا
1: 600.20
0: توا 602.20
1: ممتاز
0: توا 608 و120 احكي لك راهو اكتواليزي
1: في لحظات يعني
0: 608 ملايين و120 دونك باش تفهم انه اذا راهو نحكي لك عمليه البيع كيفاش قاعده تتم تيم صحه جمهور النجم الرياضي الساحلي. شكرا ياسين
1: شكرا
0: كثير ميرسي زعبار ميرسي نادر توت ليكيب دو سبور سحابه بالقاسم نجيكم توت سويت في فلاش نيوز.
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ ديوان اف ام عسلامة
3: ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
5: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
2: ملكبت الموجة صفاقس على 91.2 تونس 93.5 نابل والوطن القبلي على 106 وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز
7: مجزو الرابعة مساء ديوان اف ام عسلامة. تواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتنفيذ وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن وفق ما أفادت به وزارة البيئة في إجابة عن سؤال كتابي لنائب مجلس نواب الشعب حول تعطل المشروع. وأوضحت الوزارة أن مسار أعداد المشروع شمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالوضعية البيئية والقانونية للموقع باعتباره مصنفا دوليا ضمن المناطق الرطبة المشمولة بمقتضيات اتفاقية رمسار ووطنيا ضمن الملك العمومي للمياه. النائب بالبرلمان خالد حكيم مبروكي يفيد بأن عديد المشاريع في ولاية سيدي بوزيد معطلة وتتعلق بالقطاعات التربية والرياضة والبنية التحتية والماء الصالح للشرب داعيا السلطات إلى توفير التمويلات اللازمة لانطلاق الأشغال واستكمال المشاريع حسب ما صرح به لبرنامجنا تونس على ديوان فم.
8: عديد المشاريع معطلة يتخص مدينة سيدي بوزيد. أهم مشروع اللي هو تعطل برشا من 2012-2013 اللي هو مشروع سوق الانتاج. كذلك معهد الإقليمي اللي هو يتقدم برشا هي المشاريع عديدة. خاصة احنا نحكي مع المشاريع اللي هم البنية التحتية من الطرقات خاصة الماء الصالح الشرب. ما مش معقول انه ولايه فيها 500,000 مواطن اكثر من 14,000 مواطن دي 17 بلديه

0: ما فيه شركة جهوية للنقل.
1: مشاركة أكثر من 300 شاب اليوم في حملة تطوعية لتنظيف غابة الدويرة وشاطئ العالية ببعد بديت الشابة من ولاية المهدية، وفق ما صرحت به المختصة في البيئة والناشطة في المجتمع المدني الدكتورة أسماء حمزة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مضيفة أن درجة الإهمال وكمية النفايات كانت كبيرة، ومبينة أن الحملة تهدف إلى وقف الاعتداء على الفضاءات الغبية والبحرية. واقترحت المتحدثة إحداث جهاز رقابي دولي لمعاينة المخالفات وتركيز الحاويات وسط الغابة وبالمسالك الرئيسية المؤدية لها، وينتظر أن يقوم المشاركون بعمليات فرز للنفايات المرفوعة بمكان الحملة مع وزنها ونقلها. وفي أخبار العالم، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول أن الجيش يتحرك بقوة في لبنان وينفذ الاغتيالات. وزير الخارجية الكويتي يجري اتصالا بنظيره السعودي لبحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية وفقا للخارجية الكويتية. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: بوبليسيتي.
1: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.
2: ديوان اف ام.

انا بشرب صاحبي كلمني وقال لي انزل لي رايحين نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا ك

بكرة ترزقي بحيلتي هفني عصواس وحديت يجيلك انتي ومعيش ومننا نجي بشر بتجري بتجري بتجري ورش خاسيس.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز الخامسة مساء، ديوان فام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد في ردها على سؤال كتاب لنائب مجلس نواب الشعب بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة في جوان الماضي، موضحة أن مشروع المجلة تضمن صيغة أولية من مشاريع النصوص التطبيقية للمجلة ومذكرة تفصيلية حول الأحكام الجديدة التي تعكس البعد الإصلاحي والتجديدي بمشروع المجلة. إدراج منطقتين بمعتمديل سيدي عيش من ولاية قفصة ضمن مشروع التغطية الشاملة بشبكات الاتصالات ذات التدفق العالي جدا بعنوان سنة 2026، وفق ما أفاد به وزير تكنولوجية الاتصال في إجابته عن سؤال كتاب لنائب البرلمان حول تحسين جودة التغطية بشبكات الاتصالات بالأرياف. وأوضح الوزير أن العريضة المتعلقة بتحسين التغطية تمت إحالتها إلى الهيئة الوطنية للاتصالات قصد تقييم جودة التغطية بالمناطق المعنية بما في ذلك البنية التحتية والمواقع الراديوية والموجودة حاليا. إجراء عملية إذابة جلطة دماغية لفائدة مريضة تعاني من سكتة دماغية حادة بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وفق بلاغ صادر عن الصفحة الرسمية للمستشفى، ويعكس النجاح تدخل الطبي سير المستشفى نحو تحسين جودة الخدمات الصحية وتطور كفاءة الإطار الطبي وشبه الطبي وفق نص البلاغ. وفي أخبار العالم، تصعيد المواجهات في الساعات 24 الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا على مختلف الجبهات مما أسفر عن مقتل وإصابة ضحايا في الجانبين. وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن تبادل جديد للرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء، في حين أفادت مصادر للجزيرة بأن طهران تنتظر وعدا أمريكيا برفع الحصار عن الموانئ وتعليق العقوبات. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمن الله.
3: القيروان، بيجا، السليانة، ديوان فام، ديما معاك على 103.2.
1: ديوان فام.

0: على ديوان اف ام. الصيف احلى.
1: نحلف ما كنتش نتصور القصار اللي بنيته في لحظة يبلي لي ردم نهاري ليل نعيت ومسامحكم في تعب وسامحوني كي نلقى الحل بالي على بلادي رديت وكان بيبي رديت وراني محاولة مع دم الشي اللي فيك كان خليت وراني من اللي ريت وصبت

نفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء نتنفس مليح باش نعمل بالقدام. فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق درف زهون في الظهر في قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكساح وتعطي قيمة للي تحبهم بعاد ولا دايرين بيك. ما تنرفزش كترانا طايرين بيك ميريتي وتير ما تستناش شكون يخليك اونترتون تكربس فرقع تخميمك في دل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باس كي تبدا تبانسي على البيت. مانيش نوعي فيك هذا يا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تاك ناس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس.

نشرب في السوق. هاي كان عندك فسوق مذوق فوق، كان عجبتك كذب احسن صوف السوق. كان عندك فسوق مذوق فوق، جرب جرب تا تسمع صوف السوق.

0: راديو ألف صوتكم.
1: يا بقى الحلا.

0: UNFM. UNFM Flash News.
1: موجز السادسة مساء دي UNFM مع سلمة. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تعتبر أن عرض سمكة اللمبوكا للبيع قبل موعد افتتاح الموسم في 15 من أوت الجاري يعد مؤشرا على أنها متأتية من صيد غير قانوني، داعية المستهلكين إلى الامتناع عن اقتنائها لما لذلك من دور في الحد من الصيد المخالف وحماية الثروة السمكية. كما شددت الجمعية على ضرورة احترام الحد الأدنى القانوني لطول السمكة والمحدد ب 35 سنتيمترا، باعتبار أن صيد أو شراء الأسماك دون هذا الحجم يحول دون وصولها إلى مرحلة النضج والتكاثر ويؤثر سلبا في تجدد المخزون الطبيعي. الجمعية التونسية لعلوم الفلك تفيد بأن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة أمس والتي أظهرت جسما مضيئا في سماء تونس تعود إلى دفعة جديدة من الأقمار الاصطناعية والمخصصة للاتصالات. وأفادت الجمعية في توضيح لها بأن عملية إطلاق الأقمار الاصطناعية تتم بطريقة تبقى خلالها الأقمار متجمعة في سرب أو في مجموعات من الأسراب لفترة زمنية محددة قبل أن يجري توزيعها على ارتفاعات مختلفة وفقا للمدارات المبرمجة لتتفرق لاحقا في الفضاء. وفي أخبار العالم، مقتل ما لا يقل عن 10 جنود ماليين في هجوم استهدف قاعدة عسكرية بمدينة سان وسط البلاد وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس عن مصادر محلية وأمنية، في ضربة جديدة للجيش أمام تصاعد عمليات تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين الإرهابي المرتبط بالقاعدة. جيش الاحتلال يعلن تدمير نفق تحت الأرض في جنوب لبنان، قال إن حزب الله كان يستخدمه لتخزين الأسلحة. وأوضح الجيش في بيان أن قوات الاحتلال عثرت خلال الأسبوع الماضي على النفق داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. الشرطة في العاصمة الألمانية برلين تبدأ تحقيقات في أعقاب تزايد حوادث إطلاق النار في المدينة بشكل كبير الأيام الأخيرة. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا عقب حادثي إطلاق نار في أعقاب إطلاق أعيرة نارية الأحد على صالون لتصفيف الشعر في حي شمال شرقي برلين. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع نادر في فلاش سبور في أمن الله.
2: ديوان افهم، هي الموجة اللي توتيك، مالا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان افهم تكون معاكم. ديوان افهم صوتكم.
0: ديوان افهم فلاش سبور.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بدي بالنجم الساحلي، ولجنة فض النزاعات اعلنت عن غلق الملف 18 والاخير متعلق بمحمد امين، بمستحقات محمد امين بن عمر. مستحقات بن عمر عند ليتوال تبلغ حوالي 400,000 دينار. كيف تم غلق زوز ملفات هامه كانت تمثل نزاع قادم يمنع النجم الساحلي

0: المشاركة في المسابقة القادمة نحكيه على زوز ملفات بقيمة 100,000 دينار وتخص الملاعبية زوز جاسر الخميري ويوسف العبدلي. نذكر أن جماهير الإتوال نجحت في ضخ حوالي 6 مليون دينار في فترة وجيزة لضمان المشاركة في بطولة الموسم الجديد. لاعب الدولي الليبي فهد المسماري قرر فسخ عقده مع نادي الإفريقي من جانب واحد. القرار هذا جاء بعد عدم تحصله على مبلغ 100,000 دولار كمنحة في صورة تأهل الفريق لدوري أبطال إفريقيا. ديما مع الإفريقي اتفق رسميا مع إسماعيل سيمبارا 28 سنة على توقيع عقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق الملعب المالي. المدافع سيمبارا منتظر يوصل اليوم أو غدوة من أجل إجراء الفحص الطبي. هذا يعتبر ثاني انتداب من فريق الملعب المالي بعد المهاجم الكاميروني تادو سنكانغ. نادي الاتحاد الليبي ضاعف في قيمة عرضه المادي المقدم للجناح الهجومي للترجي الرياضي التونسي جاك ديارا من أجل حسم التعاقد معه في إطار صفقة تبادلية مرتقبة بين الزوز. فرق الفريق الليبي قدم عرض جديد بقيمة 1,000,000 دولار في الموسم الوحيد لجاك ديارا ليتجاهل الموافقة والانتقال لنادي الاتحاد بصفة نهائية لمدة 4 مواسم. نذكر أن الاتحاد وافق اليوم على إتمام صفقة بيع ريبيرو مقابل 700,000 دولار وجاك ديارا ولاعب الكرة الطائرة خالد سليمان مع تكفل اللاعب بإعادة مقدم العقد اللي تحصل عليه منذ شهر مارس. نادي الشمال القطري أعلن تعاقد رسميا مع اللاعب الدولي التونسي محمد علي بن رمضان. بن رمضان اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح ومن المنتظر أن ينضم لتدريبات الفريق استعداد لانطلاق الموسم الكروي الجديد. الختام بالمباريات الودية لمختلف الأندية التونسية. النجم الساحلي متقدم في الشوط الأول قدام الأولمبي البيجي هدف مقابل صفر. النادي الصفاقسي ينهي الشوط الأول متعادل 0-0 قدام نادي سان بيدرو الإيفواري. 5:30 انطلق لقاء تقدم رياضي بساقة داير قدام منتخب الوطني التونسي تحت 21 سنة. و6:20 انطلق لقاء الملعب التونسي ضد نادي شباب بالوزداد الجزائري والنادي الرياضي لحمام الأنف ضد شباب القبيل الجزائري. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كعادة على سيتنا ديوان فام .net. متابعة طيبة لبقية برامج ديوان فام.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل الأخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوت كوم على ديوان فام. الصيف أحلى.

0: بوبليسيتي.
1: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز السابعة، ديوان افام، عسلمة. الجمعية التونسية لعلوم الفلك تفيد بأن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة أمس والتي أظهرت جسما مضيئا في سماء تونس تعود إلى دفعة جديدة من الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة سبايس إكس والمخصصة للاتصالات، موضحة أن عملية إطلاق الأقمار الاصطناعية تتم بطريقة تبقى خلالها الأقمار متجمعة في سرب أو في مجموعات من الأسراب لفترة زمنية محددة قبل أن يجري توزيعها على ارتفاعات مختلفة وفقا للمدارات المبرمجة لتتفرق لاحقا في الفضاء. وأشارت الجمعية إلى أن المشروع يهدف لتغطية الأرض بحوالي 36 ألف قمر اصطناعي، مؤكدة أن مثل هذه الظواهر مرتبطة بنشاط بشري ولا تستدعي الهلع. التحركات الاحتجاجية المرتبطة بأزمة المياه ترتفع إلى 34 تحركا خلال شهر جويليا مقابل 23 تحركا في شهر جوان، وهو مؤشر وصفه المرصد التونسي للمياه بالخطير، إلى جانب تسجيل 13 حالة تسرب للمياه و12 تبليغا يتعلق بجودة مياه الشرب. والمرصد التونسي للمياه يدعو لاعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ إلى المياه وتحسين توزيع الموارد المائية. إلى الشأن الدولي، مسؤولون أمريكيون يكشفون أن الرئيس الأمريكي قد يميل إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي مع طهران إلى أجل غير مسمى إذا نجحت واشنطن في إبقاء البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة وعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز، معتبرين أنه في حال أعادة طهران فتح المضيق بالكامل من المتوقع أن تدرس الإدارة الأمريكية رفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وفق صحيفة وول ستريت جورنال. وزارة الخارجية السورية تعلن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي حسم بموجبها مصير القاعدتين العسكريتين، وذلك عقب عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة التي قادتها وزارة الخارجية السورية. ونختم بطقس الليلة، حيث يكون قليل السحب على أغلب المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 25 و30 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 31 و35 درجة ببقية الجهات، لتصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي، وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر قليل الاضطراب. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: اي بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معاكم من السبعة حتى للعشرة نتاع الليل، لو رانديفو اللي تلقاو فيه الموسيقى اللي تسمعوها والموسيقى اللي تعملوا عليها بون كيف وين ما كنتوا ماشيين، وين ما كنتوا قاضي ربي يقول لكم خليوا ديوان اف ام وخليوا الموسيقى علينا سيرمون. حسام الحلواني سيد المخرج معانا لليلة، هذا محمد القرقني من وراء الميكرو، وكم دابيتود بلاي ليست مختارة سبيسيالمون ليكم انتم، والبداية متاعنا تكون تسويت مارو دي تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية باش نسمعوا ثامر حسني في تألان.

غازي العايدي بوز ازويل مرتضى رفتيتي نبيل هذوما الكل مش تلقاو معنا بيان سور في البلاي ليست اي تو تويت مش خليكم مع بوب سينكلير تشاين تي تي دبليو اي جو هذه الموسيقى نتاعنا قولكم بوني كوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: qui dit soirée dit nightclub. L'émission référence de la musique.
1: اهو بونسوار مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. لو رونديفو متاعنا كيما العاده يكون تسويت مع الاغاني المغربيه في ديسكو مغربي.

0: Disco Maghreb.
1: في ديسكو مغرب باش نسمعوا شاب يزيد في صبري صبري باش نسمعوا شاب حسني في ندير كامور باش نسمعوا ديروا لها الاقل شاب عقيل تو سويت باش خليكم مع سامي باي في كوفر الاغنيه تبخت الشاب خالد موسيقى بنين نعملوا بون كيف احنا رجعنا معكم جوستومون بعد الاخبار خليكم معنا برانشي على ديوان اف ام.

دنيا ايدي سون بريزونس عاقيل. امس الخير عليكم في خطرة الموضوع كاع الحباب اون جينيرال وفي خطر كاع المدمرين وكاع المبليسيين. هي شونسون دوموندي ما عند الفلاحة ديروا لها العقل باللي نبغيها ومازال ما شر يا رواد.

الدنيا ايدي سون بريزونس عاقل. امس الخير عليكم في خاطر الموت قال الحباب اون جينيرال وفي خاطر كاع المدمرين وكاع المبليسيين. هي شونسون دوموندي ما عند الفلاحه ديروا لها العقل بلي نبغيها وما زال ما شرير والو.

0: exist.com.tn. Exist, you can't resist.
1: ديوان FM فلاش نيوز.
2: مجازوة ثامنة ديوان FM عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد في ردها على سؤال كتابي لنائب البرلمان بأن مشروع مجلة المياه في صياغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. وأشارت الوزارة لأنه تمت إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة في جوان الماضي، موضحة أن مشروع المجلة تضمن صيغة أولية من مشاريع النصوص التطبيقية ومذكرة تفصيلية حول الأحكام الجديدة التي تعكس البعد الإصلاحي والتجديدي بمشروع المجلة. تواصل العمل على استكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تجهز 50,000 طن وفق ما أفادت به وزارة البيئة في إجابة عن سؤال كتابي لنائب بالبرلمان حول تعطل المشروع. وضحت الوزارة أن مسار عدد المشروع شمل جملة من الإجراءات المتعلقة بالوضعية البيئية والقانونية للموقع باعتبار مصنفا دوليا ضمن المناطق الرطبة المشمولة بمقتضيات اتفاقية رمسار ووطنيا ضمن الملك العمومي للمياه. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان إلى 4,335 شهيدا و12,277 مصابا حسب ما أعلن عنه مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية. الرئيس الإيراني يعين محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي استقال من منصبه وفق مسؤول الشؤون الإعلامية بالرئاسة الإيرانية. مقتل 10 عسكريين على الأقل في هجوم على معسكر للجيش المالي في مدينة سان وسط البلاد. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع نادر في أمان الله.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
4: ديوان FM فلاش سبور.
5: مساء الخير ومرحبا بكم في الفلاش سبور. لجنة فض النزاعات بالنجم رياضي الساحلي أعلنت عن غلق الملف 18 والأخير المتعلق بمستحقات اللاعب محمد أمين بن عمر والمقدرة ب 400,000 دينار. كيف تم غلق 2 ملفات هامة كانت تمثل نزاع قادم ينجم يمنع النجم الساحلي من المشاركة في المسابقات القادمة. نحكيه على 2 ملفات بقيمة 100,000 دينار وتخص الملاعبية جاسر الخميري ويوسف العبدلي. نذكر أن جماهير النجم نجحت في ضخ حوالي 6 مليون دينار في فترة وجيزة لضمان المشاركة في بطولة الموسم الجديد. لاعب الدولي الليبي فهد المسماري قرر فسخ عقده مع النادي الافريقي من جانب واحد. القرار هذا جاء بعد عدم تحصله على مبلغ 50,000 دولار كمنحة في صورة تأهل الفريق لدوري أبطال إفريقيا. ديما مع الفريق اللي اتفق رسميا مع المدافع إسماعيل سيمبارا 28 سنة على توقيع عقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق الملعب المالي. سيمبارا منتظر يوصل اليوم أو غدا من أجل إجراء الفحص الطبي. هذا يعتبر ثاني انتداب من فريق الملعب المالي بعد المهاجم الكامروني تادو سينكانغ. نادي الاتحاد الليبي ضاعف في قيمة عرضه المادي المقدم للجناح الهجومي للترجي جاك ديارا من أجل حسم التعاقد معه في إطار صفقة تبادلية مرتقبة بين الزوز فرق. الفريق الليبي قدم عرض جديد بقيمة 1,000,000 دولار في الموسم لجاك ديارا واللي يتجه للموافقة والانتقال لنادي الاتحاد بصفة نهائية لمدة 4 مواسم. نذكر نادي الاتحاد الليبي وافق اليوم على

0: على إتمام صفقة بيع ريبيرو مقابل 700,000 دولار وجاك ديارا ولاعب الكرة الطائرة خالد بن سليمان مع تكفل اللاعب بإعادة مقدم العقد اللي تحصل عليه منذ شهر مارس. نادي الشمال القطري أعلن عن تعاقد مع اللاعب الدولي التونسي محمد علي بن رمضان. بن رمضان اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح ومن المنتظر أنه ينضم إلى تدريبة الفريق استعدادا لانطلاق الموسم الكروي الجديد. الختام بالمباراة الودية لمختلف الأندية التونسية، نجم الساحل انتصر قدام الأولمبي البيجي 2-0، النادي الصفاقسي انتصر قدام نادي سان بيدرو الليفواري 0-1، التقدم الذي بسقيط الدائر انتصر على المنتخب الوطني تحت 21 سنة 0-0، ملعب التونسي انهزم قدام شباب بلوزدال الجزائري 0-0، ونادي حمام لمف انهزم قدام نادي شباب القبائل 2-0. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيت نادي وان اف ام بون نت. بعد شوية يرجعكم محمد القرقني في النايت كلوب.
1: ديوان اف ام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.

ايغو بونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم شهر سريع ممتع، ومازلت الموسيقى نتاعنا تعملوا عليها بون كيف سيغمون. هذاك على جيراكتومون باش نمشيو للرونديفو نتاع الاغاني القديمه لوكسيدونتال، ونرجع بكم ونحكيوا على البيلبورد، ومازلنا متواصلين في البيلبورد نتاع 2003 تو سويت اولديز. اولديز في أولديز نبدأ الليلة مع المرتبة 80، وكي نحكيه على توباك نحكيه على فنان ما كانش يغني رابك هاو، كان يحكي على الحياة، على الشارع، على الظلم، على الحب، وعلى الأحلام اللي ساعات تولي صعبة التحقيق. فينالما من أكثر الأغاني اللي تبين الجانب الإنساني في شخصيته نلقاو ثاكز مانشون، الغنية اللي ظهرت بعد وفاة توباك ضمن ألبوم باتر دايز عام 2002، وكانت عندها أكثر من نسخة، ومن بينها نسخة الناس ونسخة ونسخة كوستيك زادة مع أنتوني هاملتون، ونسخة ذي بالذات تعطي للغنية جو مختلف وهادي وعاطفي. فكرة ثاكز مانشون مؤثرة برشا، توباك لهنا يتخيل مكان في الجنة وين الناس اللي عاشوا القسوة والمشاكل في حياتهم يلقاو أخيرا الراحة والسلام من غير عنف، من غير خوف، ومن غير حتى وجيعة. الغنية فيها تناقض جميل، كلمة ثاكز مرتبطة بحياة الشارع، أما مانشون تعطيك صورة على مكان فخم وآمن، يعني حتى الإنسان اللي عاش أصعب الظروف عنده الحق أنه يحلم بمكان يرتاح فيه. توباك كان معروف بقدرته أنه يحول تجاربه الشخصية ومشاكل المجتمع إلى كلمات صادقة وقوية، وثاكس مانشون تبين لنا الجانب الآخر من الفنان اللي هو أنه الإنسان الحالم الحزين واللي يبحث على السلامة.

في المرتبة 79 فما غاني تولد من الجيعة وتتحول مع الوقت إلى قوة. نحكيه على موسيقى اسمها فايتر متاع كريستينا أجيليرا. هي بالضبط من نوع هذي ومن نوع متاع الغني اللي كما قلت تولد من الجيعة وتتحول إلى قوة من بعد. الغنية خرجت عام 2003 ضمن ألبومها الشهير ستريبيد وكتبتها كريستينا أجيليرا وبالاشتراك مع سكوت ستورج اللي كان هو خذ على عاتقه الانتاج. وفي فايتر كريستينا لهنا تحكي على التجربة مؤلمة في حياتها وعلى شخص سبلها الأذى وخيب ظنها، أما في عظمة تبقى أسيرة للوجيعة تحول التجربة متاحة إلى مصدر قوة. الرسالة الأساسية هي أنه تقول أحيانا الأشخاص اللي جرحونا من غير ما يقصدوا يعلمونا كيفاش نكونوا أقوى. موسيقيا الغنية مختلفة على برشا من أغاني ستريبيد، فيها جيتار متاع روك قوي، فيها درامز وطاقة كبيرة برشا. صوت كريستينا يطلع بكل قوته وكأنها متغنيشة كهو قاعدة تفرغ في الغضب متاحة والطاقة اللي في داخلها. الميوزيك فيديو كان زاد راسخ الصورة هذية، جو دراماتيك على الاخر تياترال، زاد يرمز التحول من الضعف للقوة. فايتر ولات من أشهر الأغاني في مسيرة كريستينا أجيليرا، والأهم أنها تحولت الغنية تمكن ولا يمكن الناس يسمعها برشا وقت اللي يحسوا اللي هكا وقت يحسوا اللي خرجوا من تجربة صعبة ولا أقوى بيسرها.

إذا نحكيه على نيو ساول مستحيل ما نذكروش إريكا بادو، الفنانة اللي أعطت للنوع هذا روح مختلفة، عملت ميلانج بين الساول بين الجاز واللي بوب بطريقة ما تتعودش. ومن أشهر أغانيها نحكيه على Love of My Life اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبومها اسمه Worldwide Underground وشاركت فيها الرابر كومون. المميز في الغنية هو أنه إريكا بادو ما تستعملش في Love of My Life باش تحكي على شخص، أما هي تحكي على اللي بوب بيدو تصوره كأنها في علاقة حب مع الموسيقى مع ثقافة ومع الذكريات اللي عاشتها بفضلها. الغنية فيها برشا سامبلز وفيها إشارات لأسماء وأعمال مهمة في تاريخ الهيبوب، وكأنه بادو تعمل في رسالة متاع حب كبيرة للثقافة اللي أثرت فيها وفي جيل كامل. والتعاون مع كومون زادها قوة خاطر صوته وطريقته في الراب جاءوا منسجمين برشا مع النيو ساول متاع إريكا. الغنية نشحت زادها على المستوى التجاري وربحت الجرامي أورد عام 2003 في فئة البيست راب سونج كولابوريشن، والتي من الأعمال اللي تجمع بين جمهور الأغنبي ولي بوب. إريكا بادو اللي تلقب بالكوين اوف نيو ساول المعروفة بأسلوبها المختلف، شخصيتها الفنية القوية وكلماتها اللي ديما تخليك تفكر شوية أبعد من الغنية.

في المرتبة 77 إذا نحكيو على أغاني الألفينات اللي عندها فايب متاع سيف وهادي ورومانتيك أكيد مش نحكيو على موزيكا نعرفوها زادة برشة توينسا اسمها تشوغا تشوغا متاع بيبي باش تدخل ديراكتومون للبيلبورد في عام 2003 وتكون واحدة من ضمن الأغاني الناجحة. الغنية خرجت كما قلت عام 2003 ضمن ألبوم اسمه The Smoking Newfo وشارك فيها المغني فرانكي جي واللي ميزها من أول سيكوند هو السامبل متاع غنية I'm gonna love you just a little more baby البريري وايت اللي اعطاها السول والجروف الدافي متاع الموسيقى فينالما. بيبي باش واسمه الحقاني ريني راي براينت معروف بميلونج متاع ايبوب مع تأثيرات لاتان وهم بي بيانسور وهذا بالضبط اللي نسمعه في تشوغا تشوغا راب كالم صوت بتاع فرانكي جي وبيتي خليك تدخل مباشرة في جو السيف والكروزينج. الغنية حققت نجاح عالمي كبير ووصلت للمركز 7 في البيلبورد وولت من أشهر أغاني بيبي باش خاصة بفضل الهوك السهل واللي يبقى متكبتي في البال. أما كلمة تشوغا تشوغا في الغنية فهي طريقة حنينة وهكا غزلية خليني نقول التعبير على الانجذاب متاع شخص والغنية الكل تدور في جو فلرت ورومانتيك خفيف من غير حتى تعقيد.

في المرتبة 76 والأخيرة بالنسبة لليلة. وإذا تحبوا البوب متاع بداية الألفينات اللي فيه طاقة خفيفة نحكيه على هكا جو متاع بارتي فينالما، أكيد موسيقى اسمها هوليدين متاع تشينجي اللي تستحق نرجعوا لها بيان سور. الغنية خرجت عام 2004 ضمن سامحوني عام 2003 ضمن ألبوم اسمه جاك بوت، وشارك فيها شاركوا فيها زوز أسماء كبار وقتها سنوب دوغ ولوداكريس، والتعاون هذا أعطى للغنية خلطة قوية بين البوب والويست كوست فايب. الفكرة بسيطة وممتعة فينالمون، نحكيه على العطلة، نحكيه على الخروج، نحكيه على السهرية والجو متاع البارتي. حتى العنوان اسمه هوليدين، هو لعبة على كلمة هوليدي إن ولا سلسلة الفنادق الأمريكية الشهيرة، وتحويل العنوان فيه روح شبابية بينصير فاني. تشانجي واسمه الحقاني هوارد بايلي جونيور، كان وقتها من الوجوه الصاعدة في الراب الأمريكي، خاصة بعد نجاح أول ألبوم ليه ديستريبينج ذا بيس متاع لوداكريس، ومن بعد رايت ثور خلى برشا أغاني ناجحة. الغنية هذه خلت في ذنمون زادة نجاح تجاري، وصلت للبيلبورد ووصلت للتوب 10 في البيلبورد، وليت من الأغاني اللي مرتبطة مباشرة جو البارتي في الألفينات. We'll be right back.

اولديز بيلبورد بالنسبه لليلى ولا اولديز بالنسبه لليلى وفيت ديراكتومون لو رانديفو نتاعنا يكون مع الاغاني الطربيه في ساعه سلطنه.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base, ma si fiala. D1FM. Soutkom.
1: تسمعوا ديوان اف ام في نادل والوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا.

الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، والتي تشمل تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان مسارنا متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبة الأفكار والمشاريع والرغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. إدراج منطقتين بمعتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة ضمن مشروع التغطية الشاملة بشبكات الاتصالات ذات التدفق العالي جدا بعنوان سنة 2026 وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيات الاتصال في إجابته على سؤال كتابي لنائب النائب البرلمان حول تحسين جودة التغطية بشبكات الاتصالات بالأرياف. وأوضح الوزير أن العريضة المتعلقة بتحسين التغطية تمت حالتها إلى الهيئة الوطنية للاتصالات قصد تقييم جودة التغطية بالمناطق المعنية بما في ذلك البنية التحتية والمواقع الراديوية الموجودة حاليا. إلى الشأن الدولي، لجنة دولية للصليب الأحمر تسهل نقل 37 معتقلا فلسطينيا بينهم سيدة أطلق سراحهم وجرى نقلهم من معبر كرم أبو سالم إلى مجمع نصر الطبي في قطاع غزة، كما سهل تواصلهم ولم شملهم مع عائلتهم. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تقر مشروع قانون لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز يتضمن حظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية وسفن دول معادية وفق تقييم طهران. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهرة عوجي، في أمان الله.

0: تور في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, وهذه ساعتنا الثالثة ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. مازالت برشا موزيكا, ايدايوغ مازالت ساعة كاملة موزيكا على خاطر تو سويت مش مشيو مع بعضنا الفنان نعرفوا برشا الموزيكا متاعو دراكتومون مشيو مع زون في اي بي.
1: زون في اي بي
0: في زون في اي بي اليوم نحكيو على فنان امريكي عرف كيفاش يجمع بين البوب لغامبي والدانس, ولا واحد من ابرز نجوم الموسيقى العالميه في الالفينات والعقد اللي من بعده. بيان سور نحكيو على جيسون درولو, جيسون واللي اسمه الحقاني جيسون جويل ديزرولو. تولد في ميامي فلوريدا عام 1989 ومن اصول هايتيه. من صغره كان قريب برشا للموسيقى والاستعراض وبدا يكتب الاغاني هو مازال مراهق. الموهبه نتاعو ما كانتش كان في الغناء كهو زاد, اما كان زاد في الدانس.

0: كتابة الأغاني. قبل ما يولي النجم قدام الكاميرات، جيسون كان ساوند رايتر وكان أغاني، كتب أغاني الفنانين كبار من بينهم بيتبول، من بينهم ليل واين، أشر وديدي. وفي عام 2009 جت اللحظة اللي بدلت حياته وقت أطلق أول سينجل ليه اسمه واتش أس ساي. الغناء حققت نجاح عالمي كبير ووصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد، وكانت انطلاقة قوية لمسيرته الفردية. بعد هي خرج أول ألبوم ليه اسمه جيسون ديرولو عام 2010، وواصل سلسلة النجاحات بأغاني كيما In My Head، كيما Reading Solo، كيما Don't Wanna Go Home وغيرهم من الأغاني. أما جيسون ديرولو ما وقفش غاديكا، في 2003 جت واحدة من أكبر الأغاني في مسيرته Talk Dirty، اللي فيها التعاون مع Two Chainz لي رابور، دونك الرابور Two Chainz، واللي حققت نجاح ضخم في العالم الكل. ومن بعد جاو ديت كبار برشا كيما ويجل، كيما Want to Want Me مع سنوب دوغ، وسوالا مع نيكي ميناج وتاي دولام. نحكيو على أغاني ناجحة كوميرسيالمون، نحكيو على ناجح أغاني هما اللي ضاربين في العوامة متاعهم بالطبيعة. اللي ميز جيسون هو أنه فنان شامل، في نالمون يغني، يرقص، يكتب، يلحن، وعروضه لايف تعتمد برشا على الكوريغرافي والطاقة العالية، وهذا اللي خليه قريب من جمهور الشباب وخاصة على المنصات الرقمية. لذلك علشان نقول لكم موسيقتنا ليلة مش كون ساعة مزمان مع جيسون ديرولو، أغاني تعرفوهم من تيك توك، أغاني تعرفوهم من الراديو، أغاني تعرفوهم حتى من كرهابكم تسمعوهم بيان سور على خاطر ناجحين. خليكم معهم تو سويت.
1: زون VIP.

0: المهدي والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: مجازوة العشرة، ديوان فام عسلمة. رئيس الجمعية التونسية لدفاع عن حقوق الطفل

0: تعزيز دور الأسرة في الإحاطة والمرافقة. تنتهي اليوم الأحد عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوشيه الجامعي التي انطلقت يوم 7 من أوت الجاري، وتخصص هذه الدورة للناجحين في البكالوريا الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 12 أوت، ويشار إلى أن دورة إعادة التوجيه ستنطلق يوم 15 أوت وتتواصل إلى غاية 19 من الشهر ذاته. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقر جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الري بولاية توزر، من أبرزها تجهيز 10 أبر جديدة وربطها بشبكة الري وإدراج الأبر المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازها حسب الأولوية، إلى جانب تعهد وتجديد شبكة الري وإصلاح الأطاب لضمان ديمومة الدورة المائية. إلى الشأن الدولي، مقتل وإصابة العشرات اليوم جراء هجوم استهدف ميناء المخا ومناطق سكانية مجاورة في محافظة تعز قرب مضيق باب المندب غرب اليمن، في حين أعلنت القوات الحكومية تجدد الاشتباكات مع الحوثيين في عدد من الجبهات بالمحافظة. نهاية الموجز الإخباري، ندر الآن فلاش سبور. جمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
1: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام عسلامة.
3: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: أحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان فام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: ملا كابتن موجة صفاقس
1: على 91.2،
2: تونس
1: 93.5،
2: نابل والوطن القبلي
1: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net، ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام. ديوان فام فلاش سبور.
7: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. لجنة فضل النزاعات بالنجم رياضي الساحلي أعلنت عن غلق الملف 18 والأخير المتعلق بمستحقات اللاعب محمد أمين بن عمر والمقدرة ب 400,000 دينار. كيف تم غلق زوز ملفات هامة كانت تمثل نزاع قادم ينجم يمنع النجم الساحلي من المشاركة في المسابقات القادمة. نحكيه على زوز ملفات بقيمة 100,000 دينار وتخص الملاعبية جاسر الخميري ويوسف العبدلي. نذكر أن جماهير النجم نجحت في ضخ حوالي 6 مليون دينار في فترة وجيزة لضمان المشاركة في بطولة الموسم الجديد. اللاعب الدولي الليبي فهد المسماري قرر فسخ عقده مع النادي الإفريقي من جانب واحد. القرار هذا جاء بعد عدم تحصله على مبلغ 50,000 دولار كمنحة في صورة تأهل الفريق لدوري أبطال إفريقيا. ديما مع الفريق اللي اتفق رسميا عن المدافع إسماعيل سيمبارا 28 سنة على توقيع العقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق الملعب المالي. سيمبارا منتظر وصوله غدوة من أجل إجراء الفحص الطبي. هذا يعتبر ثاني انتداب من فريق الملعب المالي بعد المهاجم الكاميروني تادو سينكانغ. نادي الاتحاد الليبي ضاعف في قيمة عرضه المادي المقدم للجناح الهجومي للترجي التونسي، نحكيه على جاك ديارا، من أجل حسم التعاقد معه في إطار صفقة تبادلية مرتقبة بين زوز فرق. الفريق الليبي قدم عرض جديد بقيمة 1,000,000 دولار في الموسم لجاك ديارا لتجاهل الموافقة والانتقال لنادي الاتحاد بصفة نهائية لمدة 4 مواسم. نذكر أن الاتحاد الليبي وافق اليوم على إتمام صفقة بيع ريبيرو مقابل 700,000 دولار، وجاك ديارا ولاعب الكرة الطائرة خالد سليمان مع تكفل اللاعب بإعادة مقدمة

0: من العقد اللي تحصل عليه منذ شهر مارس 2026. نادي الشمال القطري أعلن التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي محمد علي بن رمضان. اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح ومن المنتظر أن ينضم لتدريبات الفريق استعداد لانطلاق الموسم الكروي الجديد. الهيئة المديرة لأمل حمام سوسة تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع الملاعبية الحبيب البريكي وخالد منصور والعدول عن تجديد العقد اللاعب محمد أمين تريتر. الهيئة قالت أن القرار هذا يأتي بعد التصرفات اللي قاموا بها الملاعبية المذكورين، تمثلت خاصة في أحدث حالة من التوتر والبلبلة داخل المجموعة الرياضية وتأثير سلبا على السير العادي للنشاط الجمعية حسب ما جاء في نص البلاغ. الختام بالمباريات الودية لمختلف الأندية التونسية. نجم الساحلي انتصر على الأولمبي البيجي 2-0. نادي صفاقس انتصر قدام نادي سان بيترو ليفواري 0-1. تقدم ساقي الدير انتصر على المنتخب الوطني تحت 21 سنة 0-0. ملعب التونسي تعادل مع الشباب بلوزداد الجزائري 0-0. ونادي حمام الأنف انهزم قدام شباب القبائل الجزائري 2-0. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيتنا ديوان FM .net. متابعة طيبة لبقية برامج ديوان FM.
1: على ديوان FM تفرشك مع الموسيقى.

0: Foodcom. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الحديد عشرة ديوان فام عسلمة. محطة رز الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرز الجوي تسجل رجة أرضية اليوم على الساعة 9:04 مساء وفق المعهد الوطني للرز الجوي. بلغت قوتها 3 درجات على سلم رشتر بمنطقة جنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. المرصد التونسي للمياه يقول أن تونس دخلت مع اشتداد درجات الحرارة وبلوغ فصل الصيف ذروته مرحلة حرجة من الطوارئ المائية، وأشار إلى أنه حصيلة قياسية ومفزعة بلغت أكثر من 600 تبليغ خلال شهر جويلية الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ بداية السنة. والمرصد يفيد بأن ولاية نابل جاءت في الصدارة ب 65 تبليغا، تليها ولاية المنستير ب 62 تبليغا، ثم المهدية ب 51 تبليغا، فاسوسة ب 49 تبليغا، تليها صفاقس ب 42 تبليغا، ومدنين ب

المصري بدر عبد العاطي يبحث تطورات الأوضاع في القطاع والجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله. Summer music.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل. ديوان افام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تفيد في ردها على سؤال كتابي لنائب بالبرلمان بأن مشروع مجلة المياه في صياغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل قبل إحالته إلى البرلمان للمصادقة. وأشارت الوزارة لأنه تمت إحالة صيغة معدلة من مشروع مجلة المياه إلى المصالح المختصة في جوان الماضي، موضحة أن المشروع تضمن صيغة أولية من مشاريع النصوص التطبيقية للمجلة ومذكرة تفصيلية حول الأحكام الجديدة التي تعكس البعد الإصلاحي والتجديدي بمشروع المجلة المذكورة. النائب بالبرلمان خالد حكيم مبروكي يفيد بأن عديد المشاريع في ولاية سيدي بوزيد معطلة وتتعلق بقطاعات التربية والرياضة والبنية التحتية والماء الصالح للشرب، داعيا السلطات إلى توفير التمويلات اللازمة لانطلاق الأشغال واستكمال المشاريع حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فم. إجراء عملية إذابة جلطة دماغية لفائدة مريضة تعاني من سكتة دماغية حادة بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد وفق بلاغ صادر عن الصفحة الرسمية للمستشفى، ويعكس نجاح التدخل الطبي سير المستشفى نحو تحسين جودة الخدمات الصحية وتطور كفاءة الإطار الطبي وشبه الطبية. إلى الشأن الدولي، 7 قتلى على الأقل جراء هجوم الحوثيين على المخا على الساحل الغربي لليمن. وفي إسبانيا إجلاء أكثر من 400 شخص جراء الحرائق جنوب غرب البلاد. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا